أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العلم بقلبه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك فلم تتعرف على جديد ولم تجرب الحديث

0: ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
1: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: واختار الله موضع موسى يشوع اللي قود الشعب في عوط موسى. ومن اللي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بأربعين عام قودهم يشوع وقطعوا واد الأردن ووصلوا الأرض اللي وعدهم بها الله. وفي أرض كنعان كانوا الناس باقين كيعبدوا الأصنام ويديروا السحور ويحضروا أرواح الميتين، والله انصر الشعب ديالو على ديك الناس باش شعبه ما يديروش الذنوب اللي كانوا ديك الناس كيديروها ويدنبوا قدام الله. ودازت سنين والناس نساوا الله، ولاو حتى هما كيعبدوا الأصنام ديال الكنعانيين، والله حاسبهم وخلى العديان ديالهم يغلبوهم. وخا هيداك ملي كانوا كيتوبوا ويطيعوا الشريعة والوصايا كان الله كيحميهم وينجيهم. من بعد سنين طويلة بني إسرائيل طربوا باش يكون عندهم واحد الملك، إنسان يشوفوه ويهضروا معاه من بعد ما كان الله هو الملك ديالهم. وقال الله للنبي صموئيل يدير واحد الحفلة باش يدهن واحد الراجل سميته شاول باش يكون هو الملك عليهم. وكب صموئيل الزيت على الراس شاول باش يبان باللي الله هو اللي اختاره باش يحكم على الشعب. وهذه هي نفس الحفلة اللي كانوا كيديروها باش يدهنوا كبير الكهانة اللي هو الشخص اللي كان الله كيختاره باش يقدم الضحية على الذنوب ديال الشعب. كان الملك شاول طويل وزوين، ومن اللي الملك شاول عصى الله، الله اختار واحد غيره باش يكون في بلاسته. وأمر الله النبي صموئيل باش يمشي كوب القرن الزيت على الملك الجديد، والله قال له
1: سير البيت لحم لدار اليسا.
0: ومن اللي وصل صموئيل دار اليسا ما عرفش ايش من ولد غيختار من ولاد اليسا. ربما صموئيل كان كيقلب على شي راجل كيشبه لشاول طويل وزوين، ومن اللي شاف الولد البكر ديال اليسا قال له قدام الله ندهنك مالك، والله قال له
1: ما تشوفش المنظر ديالو ولا طول قامته حيت انا ما بغيتوشي.
2: كتفكرنا القصه ديال صموئيل بقصه ابراهيم اللي طلب الله منه باش يخلي بلاده وعائلته وما كانش عارف فين غادي يمشي.
0: الله ما بغى حتى واحد من ولاد اليسا الكبار، واختار داود الوليد الصغير اللي كان كيسرح الغنم، وصموئيل كب عليه القرن الزيت، ومن ديك الوقت روح الله نزل على داود.

0: وداود من صغره كان كيعبد الله بالموسيقى، ومن هنا جاءوا المزامير يعني الزابور. في مزمور 23 داود كيقول:
1: الرب راعي وما يخصني احتاشي، في مراعي خضر يرقدني، للمد الراحة يوصلني، يرد نفسي، يهديني في طريق الصلاح على وتسميته. تاني إذا مشيت في واد الموت ما نخافش شر، حيث انت معايا، عصاك وعكازك يشجعوني، وتوجد قدامي طبلة قبلت عدياني، دهنتي بالزيت راسي، كاسي فايض، بالحق الخير والرحمة يتبعوني ديما ونسكن في دار الله طول حياتي.
0: وكيعلمنا داود كيفاش نشتاق لله. المزمور 42 كيقول:
1: كما تشتاق الغزالة للويدان، هكذا تشتاق نفسي ليك يا الله، عطشت نفسي لله الإله الحي، وقتاش نجي ونبان قدام الله.
0: الله بغانا نديرو معاه علاقة شخصية وقوية. بالحق إلا عرفت الله وقداش كيبغيك غادي تجاوب مع محبته.

0: والملك داود تنبأ باللي غادي يجي المسيح وقال:
1: المدهون من الله عيتقسل وعيدق المسامر في يده وفي رجله، بالحق ما عيهرسو حتى عظم من عظامه.
0: والإنسان المدهون غادي يقول:
1: إلهي إلهي علاش خليتيني؟
0: والعساسة غادي يضحكوا عليه. والملك داود قال باللي غادي يعطيوه الخل باش يشربوا، والعديان ديالو غادي يديروا القرعة على شكون اللي غادي يدي حوايجه.
2: كاين بزاف ديال الناس كيقولوا باللي الانبياء ما كيخطاوشي وما كيدنبوشي، ولكن الكتاب المقدس كيقول باللي كلشي ذنب وحتى الانبياء، وما كاين حتى واحد صالح. وداود كان ملك عظيم والناس كلها كانت كتبغيه، والله وعدو باللي المملكه ديالو عتبقى على الدوام وحتى هو عصى الله. وكتب واحد المزمور اللي كيعلمنا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندنبوا. المزمور 51 كيقول:
1: ارحمني يا الله برحمتك، على كثرة محنتك محي معاصية، اغسلني من ذنبي وطهرني من خطيتي. انا كنعترف بذنوبي وذنوبي قدامي ديما، ليلك بوحدك ذنبت والشر قدامك عملت باش تبرر في قوالك. ها انا بالذنوب خلقت وفي الذنوب حبلت بي امي، درق وجهك على ذنوبي ومحي كل معصيتي. قلب نقي خلقه فيا يا الله، وروح مستقيمة جددها في داخلي. دبايح الله هي روح مهرسة، والقلب المهرس والمسحوق ما تحقروش يا الله.
2: تقريبا 1000 عام قبل المسيح كان داود وهدر على المنجي اللي غادي يجي باش ينجي الناس من ذنوبهم. هاد المزمور كيورينا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندربو. ما نديروش كيما آدم، امشى وقطع الوراق الكرموس وتستر بيهم ومشى وتخبع من الله مورا الشجرة للجنة. ولكن إذا عسينا الله نجيو لعندو ونعترفو له بذنوبنا ونطلبو منه الغفران، حيث هو قريب من اللي كيطلبو. الله كيبغيك كيبحال داود، قول الله شحال كتبغيه وطلب منه يشوف قلبك. داود قال في المزمور 139:
1: جربني يا سيدي ربي وعرف قلبي وعرف همي، شوفي إذا كان في طريقي شي عوج وهديني في طريقك على الدوام.
2: عزيزي المستمع، الله ما اختارش داود على حساب المظهر ديالو، حيث هو كان غير واحد سارح الغنم، ولكن الله اختاره حيت شاف قلبه. والله كيشوف قلبك حتى انت. الله بغى علاقة شخصية معاك، وبغاك تجي عنده وتشارك العواطف ديالك معاه. كيبحال داود، بعض الناس كيعبدوا الله بالموسيقى، سمع الغنية الروحية اللي ماجا ومن بعد سمع مرة أخرى القصة هاد السيمانة ومقطع من المزمور. عمل هاد المقطع صلاة شخصية في حياتك، حاول تحفظ مقطع 23 من الزابور. كيبحال داود، خاصنا نتعلم نحب الله من كل قلوبنا.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020 12 11 16 14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ماء نفسي عطشانة ليك، أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزناً بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيداً في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلاً خامساً بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

0: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت. يعني
1: عزيزي المستمع، اهلا وسهلا بيك معانا مرة اخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وازاي تكون شخصية مؤثرة، ازاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك انت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات دي هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأن الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة دي هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة. بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أن هو يلعبه. الرب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من الكتاب المقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة، من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل. وسأل ناس، انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغاية دلوقتي؟ ليه قاعدين في السوق لغاية دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستأجرنا أحد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعة، وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعة واحدة وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعة قالوا اكيد احنا ناخد اكتر. ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعة واحدة، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم انا ما ظلمتكوش، انا اتفقت معاكم على دينار واحد. وقال الشخص اللي بيكلمه، خذ الذي لك واذهب، ملكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمه الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمه الله ليا ان انا هاخد الحياه الابديه، والحياه الابديه لا تتجزا. الحياه الابديه هي حاجه كبيره قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنه مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنه بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جداره مني للحصول على بركه الله. رب يسوع النهارده بيقول لكل واحد فينا، خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات أشوف الأسباب، أنا ليه تراجعت، أنا ليه تأخرت، هو ليه تفوق، ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحتة دي وعايز يحطني أنا في حتة تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
2: زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
3: حلو الشعر يا روحي؟
4: حلو.
3: شكله مش عاجبك.
4: لا عاجبني.
3: هم المالك؟
4: ماليش.
3: في ايه طيب؟
4: مفيش.
3: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
4: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
3: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
4: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
3: طب انت عايزة ايه؟
4: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة جدا، والناس دي عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في اي مكان اتواجد فيه، انا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين انه ابراهيم خلف اسحاق، اسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول انه احب اسحاق عيسو اكثر من يعقوب لانه كان في فمه صيدا. اسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عند يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. اسحاق في اواخر ايامه بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقه كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازه الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعه انا هعمل اكل واخليك انت اللي تقدم الاكل لاسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركه. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي ذبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، أنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول أنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا احنا عندنا طلب التعويض، نحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع أنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب أنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيب، ويحب ياخد اتنين. لو بيتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض، ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا، وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. افكركم، العرض الاول كان المقارنه، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسه الخاطئه. الفرق بين المنافسه والمقارنه، المقارنه انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسه الخاطئه انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان انت تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أن الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين، الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 أنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوه الهيكل جوه البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوه البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطيني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك ان هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك ان هو ابن الملك، انه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. اوقات كتيرة احنا بنقيم انفسنا بالامكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. واحنا برا دائرة الله احنا صغيرين قوي، لكن واحنا جوه فلك الله احنا ننتمي الى الله، ننتمي الى هذا الشخص العظيم، ننتمي الى هذا الاله العظيم، فبنبقى كبار. واحنا جوه دائرة الله احنا كبار، واحنا خارج دائرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. اتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة. الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: عندي سؤال لكم.
7: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
6: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
8: وما هو سؤالك؟
6: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
9: هل أنت جاد في سؤالك؟
8: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
6: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
8: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
7: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
6: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
9: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
8: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
7: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
8: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
6: ما رأيك أنت يا سمر؟
8: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
9: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة
8: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
7: هذا معقول.
6: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
8: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
9: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
7: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
8: وقت التحريف.
6: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
8: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
9: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
7: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
6: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
8: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
9: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
7: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
8: كم نسخة كانت بعد 3 أو 4 أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
6: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
9: وإلى ما يقودنا ذلك؟
8: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
6: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
8: والنسخ القديمة
10: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
9: هذا غير معقول،
7: بل مستحيل.
8: لا أظن أن ذلك ممكن.
6: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
9: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
10: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
7: كل الآيات؟
10: كل الآيات يا مروان.
8: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
10: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
5: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان، والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
5: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت.
1: في منطقتنا العربية؟
4: نعم في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف، أحدث دويا عليا، تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم طبعا، لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ.
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادر بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في صموئيل الثاني 23:8: يوشيب بشبث التحكموني رئيس الثلاثة هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. وورد في أخبار الأيام الأول 11:11: يشبعام بن حكموني رئيس الثوالث هو هز رمحه على 300 قتلهم دفعة واحدة. وهنا ثلاثة تناقضات: أولها اسم البطل، هل هو يوشيب أو يشبعام؟ وثانيها اسم الأب، هل هو التحكموني أو حكموني؟ وثالثها عدد القتلى، هل هو 800 أو 300؟
2: يحمل الناس خصوصا المشهورون منهم أكثر من اسم، فيكون هذا البطل وأبوه صاحبي اسمين. الاسم يوشيب بشبث اسم وصفته، ومعنى بشبث الرابض، فيكون معنى اسمه يوشيب الرابض لأعدائه. أما الاختلاف في الرقمين 300 و800، فيكون لاختلاف الزمان والمكان، ففي موقعة قتل 800 شخصا، وفي معركة أخرى في بلد آخر قتل 300.
1: ورد في صموئيل الثاني 24:1 أن الله ألقى في قلب داود أن يعد بني إسرائيل، ولكن أخبار الأيام الثاني 21:1 يقول إن الشيطان هو الذي أغوى داود على ذلك.
2: نعتقد أن الله هو الفاعل الحقيقي، فلا يحدث شيء إلا بإذنه، وهو فاعل الخير بإرادته، وفاعل الشر بإذنه والسماح منه. قال الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا بالشرور، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ولهذا يعاقب الإنسان ويثاب بالنظر إلى ما يختار. وقد قال النبي إشعياء: إن الله خالق الخير والشر، فيفعل الخير ويسمح بالشر. وينسب الإغواء إلى الشيطان لأنه سبب فيه، فإذا قال النبي مرة: إن الله ألقى في قلب داود أن يحصي بني إسرائيل، كان صادقا، وإذا نسب ذلك في مكان آخر إلى الشيطان كان مجازا.
1: ورد في صموئيل الثاني 24:9: فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. وهو يناقض إحصاء أخبار الأيام الأول 21:5، حيث يقول: فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود، فكان كل إسرائيل 1,100,000 رجل مستل السيف، ويهوذا 470,000 رجل مستل السيف. فيوجد اختلاف بحسب الظاهر في نحو 330,000 رجل.
2: الذي يقرأ أخبار أيام أول أصحاح 27 يرى أنه كان يوجد 12 ضابطا يترأس كل منهم على الجيش شهرا، وكان تحت رئاسة كل منهم 24,000 جندي، فمجموع عدد الجنود هو 288,000 جندي. وذكر في هذا الأصحاح أيضا أنه كان يوجد غير ذلك 12,000 جندي لأمراء أسباط بني إسرائيل، فالمجموع هو 300,000 جندي، وهو الفرق بين الإحصائين. فسفر صموئيل لم يلتفت إلى 300,000 جندي لأنهم كانوا معروفين عند الملك، لأنهم الجيش الذي كان تحت السلاح، ولم يكن هناك داع إلى إحصائهم. أما سفر الأخبار فضمهم إلى الإحصاء، والدليل على ذلك تعبيره عن الإحصاء الكامل بما فيه الجيش بقوله ما معناه إن كل إسرائيل 1,100,000، أما صموئيل النبي فلم يقل كل إسرائيل بل قال كان إسرائيل. يقول صموئيل الثاني 6:1 إن الجيش الذي تحت السلاح كان 30,000 جندي على حدود فلسطين، وقد أدرجهم سفر صموئيل في 500,000 جندي رجال يهوذا. أما في سفر الأخبار فلم يدرجهم، بل اقتصر على ذكر 470,000 جندي، وسببه أنه لم يكن جميع 30,000 جندي من سبط يهوذا، ولهذا لم يقل في إحصاء هذا السبط كل يهوذا كما فعل في إسرائيل بقوله كل إسرائيل، بل كانوا من عدة أسباط، وعليه فلا يوجد اختلاف ولا تناقض.
1: ورد في صموئيل الثاني 24:13 فأتى جاد إلى داود وقال له أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك؟ وفي سفر أخبار الأيام الأول 21:12 3 سنين جوع.
2: حسب سفر الأخبار شدة الجوع والقحط هي 3 سنين، أما سفر صموئيل فأضاف إليها 4 سنوات، 2 قبل القحط الشديد و2 بعده، فإنه لابد أن يسبق شدة القحط 2 يكون فيهما القحط خفيفا نوعا، ثم يشتد 3 سنين، وبعد هذه المدة يأخذ في التناقص شيئا فشيئا، ولا ينتهي إلا بعد الزرع، ويلزم لذلك نحو 2 حتى تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. وإذا قيل ما هي الحكمة في اقتصاره على ذكر 3 سنين؟ قلنا إن الحكمة في ذلك هي ما نسميه المشاكلة، وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فإنه قال 3 أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا، إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب وبأ في الأرض.

0: جاء في صموئيل الثاني 24:24 فقال الملك لآرون: لا، بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقر 50 شاقلا من الفضة. ولكن جاء في أخبار الأيام الأول 21:25 ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل. وفي هذا تناقض.
1: القراءة السطحية تظهر كأن هناك تناقضا، لكن تدقيق النظر يجلو الغموض. فالآية الواردة في صموئيل الثاني تفيد أن داود اشترى من أرون البيدرة والبقر، بينما ما جاء في أخبار أول يفيد مبايعتين. فداود اشترى أولا البيدر والبقر 50 شاقلا من الفضة، أي نحو 6 جنيهات ذهبية ونصف. ثم عاد فاشترى من أرنان الحقل بجملته 600 شاقل من الذهب، أي 1320 جنيها ذهبيا. وفي هذا الموضع بني الهيكل فيما بعد. وبديهي أن الهيكل قد استلزم قطعة أرض أكبر من البيدر. وأبدي ملاحظة وتعليقا على الاعتراضات بصفة عامة. يركز المعترض على الانتقاد فيقول 7 سنين جوع أو 3 سنين جوع، وكان الواجب أن يركز على الفكرة نفسها. إن الذي يعصى الله يناله العقاب، والذي يطيع الله يباركه الله ويجازيه خيرا. ونتعلم من كل قصة كتابية أن أجرة الخطية موت، وأن هبة الله هي حياة أبدية. فلماذا لا نركز على الحياة الأبدية والبركات الروحية في دراساتنا؟ عصى داود الله وفضل أن يقع بين يدي الله لأنه رحيم. وعندما يخطئ الإنسان منا يجب أن يلقي بنفسه تماما عند قدمي الله ويستسلم لما يضعه الله عليه من عقاب، فهذا أرحم جدا جدا من أن يقع في يدي البشر. الله رحيم، الله محب. وعندما ندرس كلمة الله دعونا نركز على ما يريد الله أن يعلمنا من هذه الآيات المقدسة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: اليوم حكايتي مش على الناس، اليوم باش نحكي لكم إيش صار معايا أنا. اليوم نهار تعديلي ياسر خايب، اليوم اللي تمسوا تسمع حسوا، اليوم في كل كوان تلقى عركة. ياخي لهالدرجة وصلنا؟ ياخي ما عادش الناس تضحك. اليوم اخذيت الكار ماشي نقرا، ادعثرت في مرأة، ورغم اللي اني طلبت السماح اكثر من مرة هي لا خلت لي لا بقات لي، وبقت متغشة. اليوم البروفة جت متغشة، ما نعرفش شنو صار لها، اما نحنا نقراو عندها شنو ذنبنا؟ غششها راجلها ولا صغارها؟ احنا شنو ذنبنا؟ المهم وفيلكو اخرجنا، وقررت اني ناخد تاكسي ونوصل في ساعة للدار. وقفت تاكسي وطلعت، ما حبش يهزني، هو زادة متغشش من اللي كان راكب قبلي. انا نجم نعذره، اما انا شنو ذنبي؟ المهم وصلت للدار، وانا نحمد في ربي انه نهار اليوم وفي وبش نرقد ساي. لكن مشكلتي اني حليت الفيسبوك، نلقى صحابي متغشين زادة. انا بش نحكي لكم انه انا البارح نسيت الفيسبوك محلول، فما جاوبتهمش على المساجات. ما فهمتش علاش متغشين، علاش الناس الكل متغشين؟ توا انا اش باش نعمل، نتغشش ولا ما نتغشش؟
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وبرنامج الطريق. مسكين خليل، هكا ولا وداد؟
2: ساعات الواحد يبدا ماشي في ثنية ما يراك ان وجوههم كشبرة واللي تمسوا تسمع حسوا. انا زادة كيصير لي حاجة في صباحة نعدي نهار كل متأزمة.
0: شنو معناها؟ ما نفرحوا كان كي يمشي كل شيء كيف ما نحبوه احنا بالمسطرة.
2: الحقيقة هيك اللي صاير، أقل حاجة تأثر علينا، وقت تعطل الكهرباء أو تتضرب وتعمل أكسيدان أو توخر على خدمتك في الصباح، حالة حليلة حسيلو.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا موضوعنا اليوم عن الفرح، وكيفاش نكونوا إيجابيين في عالم سلبي، كيفاش نحتفظوا بالإنرجي بوزيتيف متاعنا في كل وقت وفي كل ظروف.
2: ساعة يلزمنا نعرفوا أنه السعادة اختيار بالأساس، أنك تختار تكون سعيد أو غير سعيد، وما تنجم تستمتع بحياتك كان كذا كان عندك الفرح الداخلي اللي باش يأثر على تصرفاتك.
0: بالضبط وداد، والمؤمن بالذات ما ينجم يكون كان في حالة فرح دائم. تعرف عليها؟
2: علاش سنة؟
0: لأن لدينا رجاء في المسيح الذي يعزينا. دايوغ فمشكون قال الإنسان ينجم يعيش 40 يوم من غير ماكلة، 3 أيام من غير ماء، 8 دقائق من غير هواء، أما حتى دقيقة بدون رجاء.
2: صحيح، فمشكون عندهم رجاء أما مبني على أسس غالطة، فلوس، لزابارانس، سالير، لستاتيو سوسيال، والصغار.
0: صحيح، فما شكون يقول لك نعرس للصغار وبعد ما يسالش خلي صاحب لمينة يهز مينتو.
2: في الحقيقة رجعنا هو في المسيح وفي اختبار نعمة الله، وما فماش فرح من غير رجاء، لأنه في روميا 12:12 يمكننا أن نفرح لأننا نفرح في الرجاء، فرحينا في الرجاء.
0: نزيد عليك ويداد، الفرح راه مش مربوط بغياب المشاكل، معناها ما نجم نكون فرحان كان إذا كان ما عنديش مشاكل. مش صحيح، على خاطر الدنيا مليانة بالمشاكل، وبالعكس كل ما زادت مشاكلنا يلزمنا نحافظوا على حالة الفرح الدائم متاعنا.
2: حتى احنا نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ في عبرانيين 13:6.
0: إذا كان الله معنا فمن علينا؟
2: حتى احنا زاد نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ عبرانيين 13:6.
0: آمين. والفرح راهو تدريب، أن إكزرسيس، هكا ولا وداد؟
2: صحيح سناء، تدريب روحي كما أي ميوسكل في البدن، ترانيه يولي أقوى وأحسن. وباش نحقق الفرح الداخلي كمؤمنين يلزمنا نتعلم العطاء، لأن المعطي المسرور يحبه الله في كورنثوس 2:9-7، ونخدم ربي بنية صالحة كما في أفسس 6:7، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا.
0: وما تنساش ويداد اللي يلزمنا نزفوا البشرة للي مازالوا ما سمعوش بها، هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب، في لوقا 15:10. صحيح في ثقافتنا روحي روحي لا ترحم من مات، لكن ربي يقول لنا إنه من نجم نكون فرحان كان بالعطاء وفي العطاء. شكرا لك وداد.
2: مرسي سناء.
0: شكرا لكم زيدا أعزائي المستمعين على متابعتنا، نستناو تساؤلاتكم وتفاعلكم معنا على الإيميل ta@radioclv.org أو على سيت انترنت www.radioclv.org ولا حتى على الباج فيسبوك سي لافي. في برنامجكم الطريق كانت معكم سناء وداد.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا لآخر محطة اللي ربنا قطع العهد فيها بينه وبين إبراهيم، لما اجتاز الرب وحده بين القطع ومرضيش يخلي إبراهيم يجتاز. إبراهيم كان نايم في الوقت ده، وقع عليه سبات فنام، كأن الله بيعلن في الوقت ده أنا ملتزم ببنود العهد حتى إبراهيم لو أنت ما التزمتش. تيجي محطة من أصعب المحطات في حياة إبراهيم، تكوين 16. إبراهيم كان ليه 10 سنين وصل أرض كنعان، وأول ما وصل جت سراي امرأته اقترحت عليه اقتراح. قالت له فاكر إبراهيم لما رحنا مصر وإحنا طالعين من مصر حصل إيه؟ فرعون ادالنا هدايا كتيرة، ومن ضمن الهدايا اللي ادهالنا خدامة اسمها هاجر المصرية. قالت له أنا عندي اقتراح يا إبراهيم، خد هاجر المصرية تزوجها، انجب منها بنين. قالت له بنين مش ولد. قالت له البنين دول يبقوا أولادي، وادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. وهنا سارة أو سراي بتختار الخطة البديلة عن خطة الله، بتدور على طريقة تفرح بيها، بتدور على ضحكة تفرح بيها، وبتقرر إنها تمشي طريق بمزاجها. ضحكة ملهاش دعوة بربنا خالص، ملهاش دعوة بقوانين الله، ملهاش دعوة بتفاصيل الله، ملهاش دعوة بأمور الله، ملهاش دعوة بطرق الله. ضحكة لها دعوة باللي أنا عايزه. وقررت سارة تصنع كل ما يمكن تصنعه علشان الخطة تمشي صح وتوصل للضحكة والفرحة اللي نفسها فيها طفل. وقررت تقول لإبراهيم اعمل كده تقترحي، وقررت هي اللي تجيب بنفسها هاجر وتديها لإبراهيم علشان البيت يتملي بنين، علشان تفرح سارة حتى لو كان دوا مش خطة الله. راحت سارة عملت كده فعلا، راحت جابت هاجر وزوجتها لإبراهيم. لكن الكتاب يقول ان بعد شوية هاجر كانت حامل. يقول الكتاب فصغرت مولاتها في عينيها. سارة اسم معناه أميرة. تخيلوا لما الأميرة تصغر في عينين الخدامة. تخيلوا لما أدور ورا ضحكة ورا طرق أنا عارف إن الله مش راضي عنها لكني مصر أكمل فيها. تخيلوا معايا النتيجة. أول حاجة صغرت مولاتها في عينيها، بتصغر سارة في عينين الخدامة بتاعتها. وكأني كل مرة بمشي ورا تفاصيل الله غير راضي عنها، النتيجة تكلفة على حياتي، تكلفة على نفسي. تخيلوا معايا الأميرة اللي كان ربنا وعدها هيكون ليكي وهيكون، تخيلوا الأميرة اللي بدأت الرحلة جميلة يجي الوقت عليها تصغر في عينين الخدامة بتاعتها. ده مش بس كده، مش بس دي تكلفة الضحك على نفسها انها صغرت، بس في تكلفة أصعب. إنها راحت لإبراهيم وقالت له يقضي الرب بيني وبينك، ظلمي عليك يا إبراهيم. سارة دي كانت تنادي إبراهيم وتقول له سيدي، وفجأة تحولت كلمة سيدي، أنت ظلمتني، ظلمي عليك، يقضي الرب بيني وبينك. تكلفة الضحكة مش بس على نفسها إن هي بتصغر، لكن تكلفتها على بيتها، العلاقة اللي بينها وبين إبراهيم. ويمكن الناس قررت تمشي ورا ضحكة في حياتها، التكلفة دفعت هي تمنها، والتكلفة على بيتها وعلى أولادها. العلاقة بينها وبين إبراهيم صارت يقضي الرب، يحكم ربنا مين. ده مش بس كده، التكلفة الأصعب إني صارت سارة بتخسر شهادتها قدام الآخر. مسكت هاجر وزلتها لدرجة إن هاجر هربت منها. تخيل معايا بسبب موقف، قرار، بخسر في نفسي، بخسر في علاقتي ببيتي، بخسر بشهادتي للآخرين. وياريت وصلت لحاجة صار. عزيزي المستمع، أوقات كتيرة الضحكة دي بدور عليها في حياتي. أوقات كتيرة بقول لنفسي هو ده الطريق، يلا امشي وابدأ فيه، وأفاجأ إني خسرت نفسي
وخسرت بيتي وخسرت شهادتي للآخرين. كنت زمان خادم وجي وقت من الأوقات دورت على ضحكة شهوة، دورت على فكرة أجل وراها، كانت النتيجة خسرت نفسي وخسرت بيتي وخسرت شهادتي وخدمتي. وفضلت سارة في الضحكة دي أوقات طويلة جدا، هي وإبراهيم. إبراهيم عمل كده فعلا، يمكن هاجر هربت لكن رجعت تاني، ظهر لها ملاك الرب وقال لها ارجعي وكوني خاضعة لساراي، وخلفت هاجر إسماعيل. كان إبراهيم سنه 86 سنة في الوقت ده، وفضلت سارة لغاية ما فضلت عنده 99 سنة عايشة بتدفع ثمن الضحكة الأولى، عايشة بتدفع ثمن الخطة البديلة، عايشة بتدفع أوقات صعبة من حياتها، بتشوف الذل، بتشوف الكسرة لنفسها، وبتشوف الخسارة في علاقتها بينها وبين إبراهيم، وبتشوف الخسارة في شهادتها لوحدة من خارج. ربنا يحميك عزيزي المستمع من كل فكرة تقولك هتضحك وفي الآخر تدفع ثمنها من نفسك ومن بيتك ومن شهادتك. الرب معك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة

يمكن زعلت من التراك، يمكن عجبك الكلام، بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل، مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة، لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة، لكن بقيت رتابة. والسؤال من إمتى النقد عيب؟ أنا عمري ما جربت ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية، مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي، مش بردد اللي قايل نهوري. لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار وهنكمل اللي ابتديناه في الحلقة اللي فاتت. مرة اللي فاتت احنا وقفنا عند التعريف في النجاح وهو انه مش مجرد درجات اعلى او فلوس اكتر او ترقيات في الشغل، لكن تعريف النجاح مربوط باني اعرف انا مين، اعرف ايه الغرض اللي انا مخلوق لي، اعرف ايه التصميم الالهي اللي ربنا صممني بيه عشان اوصل اني احقق دوري وتأثيري في الناس اللي حواليا. عارف ان السؤال اللي جوانا دلوقتي هو ازاي اعرف انا مين، ازاي اعرف الغرض بتاعي، لكن بستأذنكم اني نقف عند حتة قبل الاجابة على السؤال دوت، حتة بتعطلنا كتير. عندنا شوية الفاظ بنقولها كتير وبتتقال علينا كتير اننا شعب بيحب يستسهل، شعب اتعود انه بيطلصم على الحاجات او بيصهين على الحاجات. انا مش عارف الالفاظ دي احنا سمعناها ولا لا، بنفكر فيها ولا لا، بس لما بيجي لتعريف النجاح اوقات بنتعامل بالطريقة دي. فاحنا بنحاول ندور على اسهل طريقة واسرع طريقة اوصل بيها للنجاح. هقول لكم شوية امثلة حياتية تقول اننا بنعمل المشوار دوت في حياتنا. عادة لما اي حد يتعب يجيله مغص، صداع، حرارته تعلى، ايا كان نوع التعب، اول حاجة بيفكر فيها انه ياخد مسكن. والغريبة انه لما بعد 6-7 ساعات الوجع يرجع تاني بياخد مرة تاني برضو مسكن، ما بيفكرش انه يروح يكشف. لما بنيجي ناخد مثال زي مثال المذاكرة والامتحانات، قبل الامتحانات دايما بيجي السؤال اللي جوانا، انا عايز اصغر مذكرات او اصغر نوتس تلخص لي المنهج عشان ما اخدش وقت كتير. فانا مش بدور اني اتعلم، انا بدور اني اذاكر اقل حاجات ينفع اذاكرها عشان انجح في الامتحان. والنمط ده موجود حتى في بلدنا، في معظم المشاكل اللي بنمر بيها كبلد احنا بنتعامل بنفس الطريقه، بنعالج اقل حاجه ينفع نعالجها، مش بنشيل المشكله بتاعتها من الجذور. خليني اقول لكم ان رحله النجاح الحقيقيه مش كده، هي مش مجرد كام معلومه او كام كتاب او كام برنامج هسمعهم، لكن رحله النجاح الحقيقيه فيها تكلفه، فيها مجهود، فيها مشوار بيتمشي. بولس لما جه يوصي تلميذه تيموساوس في الرساله بتاعته قال له ينبغي ان لا احد يكلل ان لم يجاهد قانونيا. يجاهد قانونيا بتيجي معنى انه يبذل المجهود الصح حسب اللوائح والقوانين. حتى المسيح اتكلم على الجزئية ديت في حتت كتيرة، واحدة من اشهر الحتت ديت في لوقا اصحاح 6. هستأذنكم نطلع فاصل سريع ونرجع نشوف المسيح كان بيتكلم عن المبنى بتاع النجاح ومفهوم النجاح ازاي في لوقا 6.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنت وقفت عند ايه اللي المسيح كان بيقوله عن سكة النجاح وازاي هي سكة لازم يكون فيها نوع من المجهود والتكلفة. لوقا 6 بيحكي على اتنين اختاروا ان هم يبنوا مبنى، كل واحد فيهم اختار انه يحط الديزاين بتاعه والتصميم بتاعه والاتجاه بتاعه. الشخص الاولاني ابتدى يبني على طول، كان همه انه عايز يعمل مبنى كبير وسريع قوي. يمكن الناس اللي بتتفرج عليه في البداية ابتدت تمدحه وتقول انه عمل بسرعة قوي، وفر في الوقت وفي المجهود، عمل اللي غيره ما عملهوش، بصوا المبنى بتاعه شكله من بره حلو ازاي، شكله مميز قوي. لكن الشخص دوت رغم انه ارتاح بدري، لكن لما جه التقييم، لما جه الامتحان، لما جت الرياح خبطت المبنى بتاعه، الكتاب بيقول ان كان خراب ذلك البيت عظيما. في الوقت اللي كان فيه شخص تاني بيبني مبنى تاني، خد فيه مجهود كبير قوي، يمكن اول مده المبنى بتاعه ما كانش باين. الكتاب بيقول ثلاث افعال عن الشخص دوت، بيقول انه حفر، بيقول انه عمق، بيقول انه وضع الاساس على الصخر. يمكن في الوقت دوت حط مجهود كتير، حط وقت كتير، يمكن كان بيغير من الناس اللي مبانيها بتطلع اسرع منه وهو لسه بيعمق في الاساس بتاع حياته والمبنى بتاعه. بس النتيجه بتاعت الشخص ده ان لما جه وقت الامتحان البيت بتاعه كان بيت ثابت، البيت بتاعه كان قادر يصد. احنا في حياتنا في رحله النجاح بتاعنا كل واحد طول حياته بيبني مبنى لحياته. في ناس بتختار تبتدي تبني من بدري قوي مبنى سريع، مبنى شكله من بره شيك، مبنى مؤثر في اي مجال، في الدراسه، في العلاقات، في حاجات كتيره قوي. بس المباني بتاعتنا أوقات كتيرة وقت الامتحانات، وقت الزنقات، وقت الظروف الصعبة بيبان المبنى دوت على حقيقته. النجاح قرار إرادي، قرار واعي، قرار فيه وقت ومجهود، قرار مش مجرد إن يلا أنا هكون ناجح وأخد شوية معلومات. الرحلة بتاعتنا يمكن تكون فيها مجهود، يمكن يكون فيها وقت محتاجين نقعد ونحل حاجات ونعمل حاجات. بس التحدي واللي أنا بشجعكوا عليه إن على قد ما حبذل المجهود وعلى قد ما هاخد قرار إرادي إن يا رب أنا عايز أكون مميز، أنا عايز أبني في أساس حياتي واستثمر الوقت الكافي إني أطلع مبنى حياتي مبنى مميز، على قد ما المبنى ده وقت المحكات، وقت الظروف الصعبة قدام هيكون مبنى ثابت قوي ومميز قوي. النهاردة اللي إحنا محتاجين ناخده ونعمله إن ناخد قرار زي ما نحامي خد، نقوم ونبني. إله السماء هيعطينا نجاح، بس إحنا نقوم ونبني. النهاردة أنا بشجعك وبشجعك خد قرار بغض النظر عن الوقت اللي فات في حياتك كان إيه، إنك هتقوم وتبني، وربنا معاك.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. التفاؤل والتحفيز، تقديم

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you tune in back to this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم إلى الإصغاء إلينا في هذا البرنامج مرة أخرى.
0: In our last broadcast, we discussed the sign that Eliezer planted.
1: في حلقتنا الماضية ناقشنا العلامة التي وضعها إليعازر.
0: Eliezer wanted to be able to recognize the woman that God had chosen to be Isaac's bride.
1: أراد إليعازر أن يتمكن من التعرف على المرأة التي اختارها الله لتكون زوجة لإسحاق.
0: He was sent on a commission to find a wife for his master's son Isaac.
1: فقد كان مرسلا في بعثة للبحث عن زوجة لابن سيده إسحاق.
0: Eliezer prayed that he would recognize the right woman for Isaac.
1: وصلى إليعازر حتى يتعرف على المرأة المناسبة لإسحاق.
0: It was a very simple sign.
1: وكانت علامة بسيطة جدا.
0: It was between him and the Lord.
1: كانت بينه وبين الرب.
0: And sure enough, as soon as he reaches his destination,
1: وعلى وجه اليقين بمجرد أن وصل إلى مقصده,
0: Rebecca shows up and offers not only to give him to drink, but she watered his 10 camels too.
1: ظهرت رفقة وعرضت ليس فقط أن تعطيه هو ماء ليستقي ولكنها استقت أيضا لكل جماله العشرة.
0: Some people might try to call this luck.
1: وربما يحاول بعض الناس أن يسموا مثل هذه الواقعة حظا.
0: Others might try to say it was sheer coincidence.
1: وآخرون قد يقولون إنها مجرد مصادفة غريبة.
0: But there is no such thing as luck or coincidence to the men and women of God.
1: ولكن بالنسبة لرجال ونساء الله لا يوجد مثل هذا الشيء المسمى حظا أو مصادفة.
0: The Bible said that every hair on our head is numbered.
1: ويقول الكتاب المقدس أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات.
0: But that's not all.
1: ولكن ليس هذا هو كل ما في الأمر.
0: Most people stop there.
1: معظم الناس يتوقفون هناك عند هذه العبارة.
0: But it says, not one of your hairs will fall down without God's permission.
1: ولكن العبارة تقول إن شعرة من رؤوسنا لا تهلك بدون إذن الله.
0: You know the little bit of hair that you find in your hairbrush in the morning?
1: أتعرف كمية الشعر التي وجدتها هذا الصباح في فرشاة الشعر؟
0: God gave permission for that hair to come out.
1: الله هو الذي سمح لهذا الشعر أن يخرج من رأسك.
0: So Rebecca shows up.
1: وهكذا تبدو رفقة بوضوح.
0: And in the fulfillment of the sign that Eliezer placed before God, she turned out to be the one.
1: وتحقيقا للعلامة التي وضعها إليعازر أمام الله يتبين أنها هي الفتاة المطلوبة.
0: Some people have estimated that she drew at least 120 gallons of water from the well.
1: يقدر بعض الناس كمية الماء الذي أخرجته من البئر بحوالي 120 لتراً أو جالوناً.
0: She drew them one pot at a time.
1: واستخرجت هذه الكمية بوعاء واحد في كل مرة.
0: What patience.
1: فيا له من صبر طويل.
0: What does this say to single men?
1: ترى ماذا يقول هذا الكلام للرجال العزاب؟
0: Look for a woman who has the beauty of holiness, not the beauty of cosmetics.
1: ابحث عن المرأة التي تتحلى بجمال القداسة لا بجمال مستحضرات التجميل.
0: Don't marry an unbeliever and fool yourself into thinking that after you marry her, she will convert to Christ.
1: لا تتزوج فتاة غير مؤمنة وترتكب حماقة الظن بأنك قادر على ربحها للمسيح بعد الزواج منها.
0: That's foolishness.
1: هذه حماقة.
0: If Abraham had believed that, he would have sent Eliezer across the street, not across the desert.
1: لو أن إبراهيم كان يؤمن بذلك، لكان قد أرسل إليعازر عبر الشارع وليس عبر الصحراء.
0: But Abraham did not want Isaac to marry an ungodly Canaanite.
1: ولكن إبراهيم لم يكن يريد أن إسحاق يتزوج واحدة من الكنعانيات غير المؤمنات.
0: And that is why he sent Eliezer back to his homeland.
1: ولهذا أرسل إليعازر إلى أرضه وإلى عشيرته.
0: What does this say to single women?
1: وماذا تقول هذه القصة للنساء العزباوات؟
0: It says, don't just marry anyone who shows up.
1: إنها تقول لكل فتاة عزباء لا تتزوجي من أي واحد يتقدم لك.
0: But marry a man who is magnanimous.
1: بل تزوجي رجلا شهما رحب الصدر سمح التفكير.
0: Isaac did not only send gifts with Eliezer to his future wife.
1: ولم يكتفي إسحاق بإرسال هدايا مع إليعازر لزوجته في المستقبل.
0: But he also sent gifts to his future mother-in-law.
1: لكنه أرسل هدايا أيضا لحماته في المستقبل.
0: So when Rebecca was asked one of the great questions of the Bible.
1: ولذلك عندما سئلت رفقة سؤالا من أعظم الأسئلة التي وردت في الكتاب المقدس.
0: Will you go with this man?
1: هل تذهبين مع هذا الرجل؟
0: Her mother was standing behind her saying, yes, yes, yes.
1: كانت أمها واقفة خلفها تقول نعم نعم نعم.
0: Here is some first century advice for the 21st century women.
1: وهنا نجد نصيحة تقدمها سيدة من حوالي القرن الأول إلى نساء القرن الحادي والعشرين.
0: Make sure that he can provide for you.
1: تأكدي أن زوجك يستطيع أن يدبر لك حاجتك في المستقبل.
0: Young women, take your time. Be particular.
1: أيتها الفتاة تمهلي وكوني مدققة.
0: Wait for God to bring you a godly man of his own choosing.
1: انتظري أن الرب يحضر لك الرجل المناسب التقي حسب اختياره.
0: Just because you are of eligible age and not married, it is not a national crisis.
1: إذا كانت المسألة أن العمر تقدم بك ولم تتزوجي بعد، فهذه ليست أزمة قومية.
0: Well, what does this say to parents?
1: وماذا تقول هذه القصة للوالدين؟
0: Parents, I want you to see the example of Abraham.
1: أيها الوالدون، أريد أنكم تتأملون مثال إبراهيم.
0: There is a message for all of us parents here.
1: هنا رسالة لكل الوالدين.
0: You better pray that God will send an angel to find a spouse for your child.
1: من الأفضل أن تصلوا لكي يرسل الرب ملاكا ليجد زوجا أو زوجة لأولادكم ولبناتكم.
0: Let's look at Genesis 24:40.
1: دعنا نتأمل ثانية في العدد الأربعين من الأصحاح الرابع والعشرين من سفر تكوين.
0: Abraham said to Eliezer.
1: قال إبراهيم لإليعازر.
0: The Lord before whom I walk will send his angels with you and prosper your way.
1: إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك.
0: And God did just that.
1: وهذا ما عمله الله بالضبط.
0: When the question was presented to her, will you go with this man?
1: عندما وجه إليها هذا السؤال, هل تذهبين مع هذا الرجل؟
0: Rebecca replied, yes, I will go.
1: أجابت رفقة قائلة أذهب.
0: It meant that she was leaving the security of her father's home.
1: كان معنى هذا أنها كانت سوف تترك الأمان والطمأنينة في بيت أبيها.
0: But Rebecca said, I will go.
1: ولكن رفقة قالت سأذهب.
0: Now my beloved listening friends, I want to tell you this.
1: والآن أيها المستمعون الأصدقاء المحبوبون, أود أنني أقول لكم هذا الأمر.
0: In the same way, when each of us heard the voice of God, the Holy Spirit.
1: بنفس الطريقة عندما سمع كل واحد منا صوت الله الروح القدس.
0: We were enemies of Christ.
1: كنا أعداء للمسيح.
0: We turned our backs to God.
1: كنا قد أعطينا ظهورنا لله.
0: And when God issued the invitation and said, "Come."
1: ولكن عندما أصدر الله الدعوة لنا وقال لنا تعالوا.
0: We accepted his gracious invitation.
1: قبلنا دعوته الكريمة.
0: Some of you today may be hearing God's invitation for the first time.
1: بعض منكم ربما يسمع الآن دعوة الله للمرة الأولى.
0: Some of you may have heard God's invitation before.
1: وربما سمع بعضكم دعوة الله من قبل.
0: But for some reason or another, and you have refused His invitation of forgiveness of your sins.
1: ولكن لسبب أو لآخر رفضتم دعوته لغفران خطاياكم.
0: Or you may have been postponing the acceptance of the invitation.
1: أو ربما كنتم تؤجلون قبول الدعوة.
0: Why risk your eternal future?
1: ف فلماذا تخاطر أيها المستمع الكريم وتجازف بمستقبلك الأبدي؟
0: Will you take Jesus as your personal Lord and Savior?
1: هل تقبل يسوع كالرب والمخلص الشخصي لك في حياتك؟
0: Will you trust him?
1: هل تثق فيه وتتكل عليه؟
0: Will you obey him?
1: هل تطيعه؟
0: Will you crown him as the Lord of your life?
1: هل تتوجه بصفته الرب على حياتك؟
0: Will you forsake old relationships?
1: هل تترك علاقاتك القديمة؟
0: Will you forsake old sins?
1: هل تترك خطاياك القديمة؟
0: Will you forsake old habits?
1: هل ستتخلى عن عاداتك القديمة؟
0: Will you submit to his authority and the authority of his word?
1: هل ستخضع لسلطانه ولسلطان كلمته؟
0: Will you be faithful to him as he has been faithful to you?
1: هل ستكون أمينا له كما ظل هو أمينا لك؟
0: Will you honor him with your substance?
1: هل ستكرمه بممتلكاتك وبثروتك؟
0: Will you honor him with your life?
1: هل ستكرمه بحياتك؟
0: Will you never put anything or anyone above him?
1: هل تعد أنك لن تضع شيئا ما أو شخصا ما فوقه أبدا؟
0: Will you never put anything or anyone ahead of him?
1: هل تعد أنك لن تضع شيئا ما أو شخصا ما قبله؟
0: Every faithful believer in Jesus Christ through all generations said,
1: كل مؤمن مخلص بيسوع المسيح عبر كل الأجيال قال,
0: Yes, I will go.
1: نعم سأذهب.
0: Some of you are listening to this broadcast may not have said, I will go yet.
1: ربما كان هناك من بين المستمعين لهذا البرنامج من لم يقل بعد سأذهب.
0: The Holy Spirit has been inviting you.
1: الروح القدس يدعوك.
0: The Holy Spirit has speaking to you to commit your life to Jesus Christ.
1: الروح القدس يتحدث إليك لكي تسلم حياتك ليسوع المسيح.
0: Today you can say, I will go.
1: تستطيع اليوم أن تقول سأذهب.
0: Why not?
1: لماذا لا؟
0: Only a fool would turn down this kind of invitation.
1: الأحمق فقط هو الذي يرفض مثل هذه الدعوة.
0: Let me tell you a story.
1: دعني أحكي لك قصة.
0: During a war, a young officer in the army, before leaving the country with his regiment, became engaged to a young lady.
1: حدث أثناء إحدى الحروب أن ضابطا شابا قبل مغادرته البلاد مع فرقته ارتبط بالخطبة مع إحدى الشابات.
0: In one of the battles, the officer was badly wounded and lost a leg.
1: وفي إحدى المعارك أصيب إصابة شديدة وفقد رجله.
0: So he wrote a letter to his future bride telling her how he was disfigured and maimed.
1: فكتب خطابا إلى عروسه في المستقبل صارحها بأنه الآن قد تشوه وأصبح مقعدا ومشوها وأخبرها كيف أنه تغير عما كان منذ رأته آخر مرة.
0: Thus he told her that he was releasing her from all obligations to marry him and become his wife.
1: وبذلك أخبرها أنه قد أعفاها من أي ارتباطات سابقة معه أن تتزوجه وأن تصبح زوجة له.
0: The young lady wrote an answer.
1: وردت الفتاة على رسالته بهذه الرسالة.
0: Her letter was no less noble than that which she received from her fiancé.
1: ولم تكن رسالتها أقل نبلا من الرسالة التي تلقتها من خطيبها.
0: In the letter she disavowed all thoughts of refusing to carry out the engagement because of what had happened to him in the battle.
1: في رسالتها استبعدت وأنكرت أي أفكار عن رفضها تنفيذ الخطبة بسبب ما حدث له في المعركة.
0: And she concluded the letter by saying the following.
1: واختتمت رسالتها بقولها
0: I would marry you if there was only enough of your body left to hold your soul.
1: سوف أتزوجك حتى إذا لم يتبقى من جسدك سوى ما يكفي لبقائك على قيد الحياة.
0: Many people today get out of their marriages simply because they disagree with each other.
1: كثيرون من الناس اليوم يفسخون زواجهم لمجرد خلافات بسيطة بين الواحد والآخر.
0: At the first sign of trouble, they jump ship and leave their spouses.
1: فهم لأول إشارة لاحتمال وجود متاعب يهجرون أزواجهم بسرعة.
0: What does this say about our commitment to God?
1: ماذا نتعلم من هذا بالنسبة لالتزامنا أمام الله؟
0: Our relationship at home reflects our relationship with Jesus Christ.
1: علاقتنا في بيوتنا تعكس علاقتنا وشركتنا مع يسوع المسيح.
0: Many people will only worship God when He is good to them.
1: كثيرون منا يتعبدون لله فقط عندما يكون محسنا لنا.
0: But the moment we go through a tough time, we blame Him for our troubles.
1: ولكن في اللحظة التي نجتاز فيها ظروفا صعبة نلومه بسبب هذه الضيقات أو المتاعب.
0: No wonder we are in a spiritual crisis.
1: لا غرابة أننا في أزمة روحية.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا.
0: When Jesus said to you and to me, I love you.
1: عندما قال يسوع لي ولك إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you're good.
1: لم يقل لنا إنني أحبك فقط عندما تكون طيبا أو صالحا.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you love me back.
1: لم يقل إنني أحبك فقط عندما تقابل محبتي بمحبة مقابلة.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you are spiritual.
1: لم يقل إنني أحبك فقط عندما تكون روحيا.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you are strong and victorious in life.
1: لم يقل إنني أحبك عندما تكون قويا ومنتصرا في حياتك فقط.
0: No.
1: لا.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He loves you all the time and all the way to eternity.
1: معنى هذا أنه يحبك كل الوقت وكل الطريق إلى الأبدية.
0: Before I conclude, I want to remind you to tune in the next broadcast when we examine Hannah's prayer in 1 Samuel chapter 1 and 2.
1: وقبل أن أختتم حديثي أود أن أذكرك بالإصغاء إلينا في الحلقة القادمة عندما نتأمل معا في صلاة حنة في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول والأصحاح الثاني.
0: Now in conclusion, my listening friends, I do not want you to miss what I'm about to tell you.
1: وإذا أقترب من ختام هذه الحلقة أيها الأصدقاء المستمعون لا أود أن يفوتكم ما سوف أقوله لكم.
0: I know this from the word of God, but I also have seen it too many times to doubt it.
1: لقد عرفت هذا من كلمة الله ورأيته مرات كثيرة إلى الدرجة التي لا يمكن أن يكون الأمر فيها موضع شك.
0: The reason that many people live in habitual sin.
1: السبب الذي يدفع كثيرين من الناس إلى اعتياد الخطية.
0: The reason why so many people live in fear.
1: السبب الذي يجعل كثيرين من الناس يعيشون في خوف.
0: The reason many people live in perpetual anxiety and worry.
1: السبب الذي يجعل كثيرين من الناس يعيشون في اضطراب وقلق دائم.
0: Is because deep down they do not really believe that God loves them unconditionally and eternally.
1: هو أنهم في أعماق نفوسهم لا يؤمنون حقيقة أن الله يحبهم بدون قيد أو شرط وأنه يحبهم محبة أبدية.
0: They read it in the scripture. They know it in their heads, but they do not know it in their hearts.
1: هم يقرؤون عن ذلك في الكتاب المقدس ويعرفون ذلك في رؤوسهم ولكنهم لا يعرفون ذلك في قلوبهم.
0: They know that it is true.
1: هم يعرفون أن هذا أمر حقيقي.
0: They know that it is a fact.
1: وهم يعرفون أن هذه حقيقة.
0: But it never has penetrated deep down to become part of their inner being.
1: ولكن هذه الحقيقة لم تخترق أعماقهم حتى تصبح جزءا من كيانهم الداخلي.
0: Now here's the problem.
1: وهذه هي المشكلة.
0: They think that they have to be worthy of the love of God.
1: هم يظنون أنهم ينبغي أن يكونوا جديرين بمحبة الله.
0: And when they conclude that they are unworthy, which is true,
1: وعندما يسلمون بأنهم غير جديرين وهذا أمر حقيقي,
0: then they conclude that God only loves them when they are good.
1: فإنهم يستنتجون أن الله يحبهم فقط عندما يكونون صالحين.
0: Listen to what Jesus said in John 15:9.
1: اسمع ماذا قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عشر والعدد التاسع.
0: As the Father loves me, so I love you.
1: كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا.
0: Can you imagine the love that God the Father has for God the Son?
1: هل تستطيع أن تتخيل محبة الله الآب لمحبة الله الابن؟
0: God the Father and God the Son

0: understand this, you will live in victory.
1: وعندما تبدأ في فهم ذلك ستعيش في نصرة.
0: You will not live in habitual sin.
1: لن تعيش بعد في الخطية المعتادة.
0: You will not live in addiction.
1: ولن تعيش في الإدمان.
0: You will not live in chains.
1: ولن تعيش في القيود.
0: You will not live in fear and worry and anxiety.
1: ولن تعيش في خوف أو قلق أو اضطراب.
0: Please let this sink deep and deeper into your inner being.
1: أرجو أنك تدع هذه المشاعر تتعمق أكثر وأكثر في وجدانك وفي وجودك الداخلي.
0: Wake up in the morning and think about the love of God.
1: استيقظ في الصباح وفكر في محبة الله.
0: Go to bed at night thinking about the love of God.
1: واذهب إلى فراشك في المساء وأنت تفكر في محبة الله.
0: And I want to tell you that when you do this.
1: وأريد أن أقول لك أنك عندما تفعل ذلك.
0: Over time, as this truth sinks deep into your heart.
1: وبمرور الوقت عندما تغوص هذه الحقيقة في أعماق قلبك ووجدانك
0: You will understand what it is to be totally committed to the Lord.
1: ستفهم عندئذ ماذا يعني أن تكون مكرسا تماما للرب.
0: But here is a problem.
1: ولكن هنا توجد مشكلة.
0: We tend to love God more when we want something from Him.
1: فنحن نميل أن نحب الله أكثر عندما نريد شيئا ما منه.
0: We love God when we need Him.
1: أي أننا نحب الله عندما نحتاج إليه.
0: We love God only when we feel like it.
1: أي أننا نحب الله فقط عندما يروق ذلك لنا.
0: We love God when we are on a spiritual mountaintop, but then when we are going through the valleys, our love for Him tends to waver.
1: أي أننا نحب الله عندما نكون روحيا فوق الجبل، ولكن عندما نسير خلال الوديان فإن محبتنا له تتذبذب وتتردد.
0: We love him immediately after a great blessing or after a great answer to prayer.
1: نحن نحبه حالا بعد بركة عظيمة أو بعد استجابة عظيمة للصلاة.
0: But after a time our enthusiasm wanes.
1: ولكن بعد مرور بعض الوقت يخفت حماسنا ويتضاءل.
0: The question for all of us is this.
1: والسؤال الذي يوجه لنا جميعا هو هذا.
0: Can we say, I love you, Lord, because you loved me first?
1: هل يستطيع الواحد منا أن يقول إنني أحبك يا رب لأنك أحببتني أولا؟
0: I want to pray with you before we conclude.
1: أود أنني أصلي معك قبل أن نختتم حديثنا.
0: If you've never invited Jesus Christ to come in your life, do it today.
1: إذا لم تكن قد دعوت الرب يسوع إلى أن يأتي في حياتك من قبل، افعل ذلك اليوم.
0: If you have never comprehended the love of God and the depth of the love of God, you can comprehend it today.
1: إذا كنت لم تفهم محبة الله وقوة محبة الله من قبل، يمكنك أن تفهم ذلك اليوم.
0: Our Heavenly Father.
1: يا أبانا السماوي.
0: We thank you for your incomprehensible love.
1: نشكرك لأجل محبتك العجيبة التي لا نستطيع أن نستوعبها.
0: May we understand a little bit of that love today.
1: دعنا نفهم قليلا من هذا الحب اليوم.
0: And that we spend the rest of our lives trying to comprehend the depth of your love.
1: حتى نقضي بقية عمرنا ونحن نحاول أن نستكشف وأن نفهم عمق محبتك يا رب.
0: So that we live the rest of our lives in serving you.
1: وحتى نعيش بقية حياتنا ونحن نخدمك.
0: In Jesus' name.
1: في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنا.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. وقع علي الخبر كالصاعقة، مطلوب مني أقضي شهر في مأمورية مع زميلة. الزميلة دي كانت من نوع اللي بتتعامل بخشونة جدا مع الناس، وكلامها دايما جارح، يعني تخبط في الكلام. والحقيقة بصفة عامة الشخصيات دي أنا بلاقي صعوبة في التعامل معاها، وبالتالي ما أقدرش أقعد دقايق، فإزاي أقعد شهر معاها؟ لكن الجميل إن ما كانش إجباري، كان ممكن برضو أرفض. وبالرغم من كده الحقيقة استغربت جدا من نفسي لما قلت محتاجة وقت أفكر وأصلي وبعدين أبلغكم برأيي. في المهلة دي كنت فعلا بفكر، بس كل ما أفكر وأقول خلاص أقبل هلاقي شريط قدام عيني للشخصية دي وتصرفاتها اللي كانت فعلا بتضايقني، وكنت خلاص هرفض. بس فكرت في آخر لحظة إني أروح لشخصية حكيمة جدا اتعودت أخد رأيها لما أمر بموقف صعب. رحت وحكيت له، فقال لي أقوى الكلمات اللي أي حد ممكن يقولها عن الحب. قال لي كده: هايدي، اتعلمي تحبي بالإرادة مش بالمشاعر. أيوة أنت سمعتيني صح، بالإرادة مش بالمشاعر. عارفين ليه؟ هو قال لي كده، المشاعر بتتغير بحسب الظروف، بتنزل وبتطلع. مش بس كده، المشاعر بتتغير حسب اللي بيقدمه الناس لينا، أما الإرادة ثابتة مش بتتغير مهما تغيرت الظروف أو الشخصية كانت صعبة. فقرري تحب الشخصية دي بإرادتك مش بمشاعرك. فعلا حاولت وقلت أنا بحب الشخصية دي بإرادتي مش بمشاعري. وفي الحقيقة أنا سافرت معاها، وكنت بكل الطرق بحاول لما تعمل حاجة وحشة أقول أنا بحب الشخصية دي بإرادتي. ولما ابتديت أقدم الحب ده ابتدت تتقرب مني، واكتشفت إن هي نفسها مش مبسوطة بنفسها لما بتعمل كده، بس ظروفها خلتها كده. ظروف تربيتها كانت ناشفة، وبالتالي هي كمان أصبحت ناشفة. الحقيقة أنا خرجت من التجربة دي وجوايا يقين إن الحب اللي بالإرادة بيخليني أشوف صفات الشخص الحلوة قبل عيوبه. الخبرة اللي فاتت دي ما كانتش سهلة، كانت صعبة جدا، وكان مطلوب مني أتنازل عن الأنا وأفكر بصورة إيجابية. بس الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى أصحاح 13 وعدد 13 بيقول كده: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. اسمعوا كده الجزء الجاي بيقول إيه: هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. المحبة بتمنح سلام ليكي. وعلى فكرة ما تستهونيش أبداً بقوة المحبة، اللي بيزرع حب بيلاقي حب مهما طال الوقت. المهم ما تقيميش الشخص التاني إذا كان يستاهل محبتك ولا لأ، وافتكر دايماً إن الله حبك رغم إنك فيك عيوب كتير. حبك محبة غير مشروطة. كمان حاولي تبصي على موقفك من زاوية مختلفة، وهي زاوية الشخص التاني. ليه بيعمل كده؟ أكيد في حاجة خلته يعمل كده، خلته يكون خشن، خلته يكون صعب في التعامل. لازم تقدري واطلبي من ربنا إنه يمنحك قوة علشان تحبيه محبة بالإرادة مش بالمشاعر. لو كلام النهاردة لمسك، من فضلك حطي قدامك شخصية أنت شايفة إنك مش عارفة تتعاملي معاها خالص، لأنها مختلفة عنك، صعبة في التعامل، خشنة في الأسلوب. المهم فكري في الشخصية دي وصلي معايا الصلاة دي: يا رب بشكرك لأنك حبتني محبة غير مشروطة. أنا في عيوب كتير ومع ذلك أنت بتحبني. يا رب من فضلك ساعدني، محتاجة أتعلم الحب منك، محتاجة أشوف الموقف من زاوية الشخصية دي مش من زاويتي أنا، محتاجة أتعلم إزاي أحب محبة غير مشروطة، أتعلم أحب بإرادتي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-12-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

ناس كتير في كل بلادنا بيقولوا ان المسيح زيه زي آدم. المسيح اتولد بلا أب. طب ده آدم بلا أب وبلا أم. هل من المنطق، هل من العقل ان نشبه المسيح بآدم؟ انا ارجوك عزيزي المشاهد انك تفكر معايا في الدقايق القليلة اللي جاية. شتان ما بين آدم وما بين المسيح، الفرق كبير واسع بين الاثنين. انا حطيت قدامي عدة اختلافات كتيرة جدا. بقول اول حاجة، المسيح مولود، آدم مخلوق، صح والغلط. المسيح مولود، بل المسيح مولود بطريقة معجزية. يجي الملاك يقول للعذراء مريم الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لاحظ الكلمات، القدوس. فتقارن القدوس ابن الله بآدم. الحاجة التانية، كل الكائنات، كل الكائنات اسمعها مني كويس، في بداية الخليقة أصلا مخلوقة بلا أب وبلا أم. يعني الحيوانات اللي موجودة الأولى لأنها مش أزلية بلا أب وبلا أم، أول حمار بلا أب وبلا أم، أول بقرة بلا أب وبلا أم، أول سمكة، أول قرد، أول طور، كل الكائنات الأولى كانت بلا أب وبلا أم. فآدم مخلوق لأن طبيعي أول الخليقة. لكن بقول تاني، المسيح مولود. ثلاثة، المسيح هو كلمة الله وروح منه، لكن آدم هو عبد الله. فرق كبير بين كلمة الله اللي يقول في البدء كان الكلمة وبين عبد الله. أربعة، آدم خلق بكلمة الله، لكن المسيح هو شخصه كان ذات الكلمة، ذات الكلمة، شتان بين الاثنين. خمسة، آدم أخطأ وسقط، لكن المسيح كان بلا خطية وقال من منكم يبكتني على خطية. هو القدوس، هو الطاهر، لكن آدم عصى وصية الله. إزاي نقارن الاثنين ببعض؟ آدم مات وتحول لتراب ولا حد يعرف قبره إلى اليوم، لكن المسيح حي وقام من الأموات، قام من الأموات، القبر بتاعه فارغ. شتان الفرق بين الاثنين. سبعة، لم نسمع أبدا إن آدم كانت ليه رسالة. أدي آدم عاش 930 سنة، تعرف رسالته إيه؟ عمل إيه؟ إيه اللي عمله في حياته؟ ما سمعناش أبدا، لكن المسيح كان يحمل أعظم رسالة. حاجة بعد كده تمانية، المسيح كان معلم وقدم أسمى التعليم للبشرية. يعوزني الوقت كنت أشرح، أرجوك بس اقرأ الموعظة على الجبل. لكن آدم لم يقدم أي تعليم ولا أي نبذة ولا أي نصيحة، ما عندناش ولا أي نصيحة قدمها آدم. تسعة، المسيح عمل معجزات، المسيح أقام الموتى، المسيح فتح عيون الناس، المسيح عمل وعمل. آدم لم نسمع أنه عمل أي معجزة. حاجة تانية، آدم إنسان، المسيح ابن الله، بل المسيح هو الله اللي قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. مع احترامي، آدم صحيح هو أبو الجنس البشري، لكن عبر السنين جت في الأجيال ناس أعظم من آدم، أعظم من آدم. نقدر أنا وإنت نذكر أسماء دلوقتي أعظم، عملوا إنجازات كبيرة للبشرية، لكن آدم لم يصنع شيء. اللي هختم بيه هو اللي قاله جان جاك روسو، فيلسوف ملحد، لكن رغم أنه فيلسوف ملحد قال الكلمات الآتية: هل يمكن أن يكون الشخص الذي تقدمه الأناجيل إنسانا؟ يا للحلاوة، يا للخلق الطاهر، ما أعظم الصلاح الآسر في تعليمه، يا لروعة أقواله. إن كان سقراط قد عاش ومات كفيلسوف، فإن يسوع عاش ومات كالله. لا يمكن أن تضع يسوع في نفس المستوى مع الآخرين. عندما نقرأ اسمه في قائمة العظماء من كونفوشيوس إلى جوتا، نشعر أننا قد أسأنا إلى اللياقة والذوق. يسوع ابن الله، بل هو الله والرب.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة هنتكلم عن الماسكارا، وأنا شخصيا مقدرش أعيش من غيرها، وهي أكتر حاجة بشتريها لأنها أكتر حاجة بخلصها. وفي رأيي الماسكارا بتدي جمال ونظرة ساحرة للعينين، وفي بنات كتير بيخافوا منها على رموشهم أو بيحسوا أنها بتلزق الرموش في بعض، لكن في رأيي الماسكارا مفيش غنى عنها. ومع شوية نصايح وتبس هقولها لكم النهاردة هتساعدكم تحطوها بشكل أصح وأحلى. أول نقطة، وانتي بتحطي الماسكارا ابدأي من الجذور لحد الأطراف، وده بيطول الرموش أكتر وبيديها إيفكت أخضر. تاني نقطة، اسحبي الماسكارا من الجذور للطرف على شكل حركة زجزاج، وده هيساعد أن الرموش تفضل مفرطة وما تمسكش وتلزق في بعض. تالت نقطة، دايماً سرحي رموشك في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر. رابع نقطة، علشان العينين تبان مفتوحة أكتر والرموش أخضر، حطي اتنين كوت أو طبقتين من الماسكارا، ويستحسن تعملي الموضوع ده وتلحقي قبل ما الماسكارا تنشف علشان يبقى سهل تتحكمي في الرموش أكتر. فاصل صغير وارجع لكم عشان نكمل مع بعض ازاي تحطي الماسكارا بشكل أصح وأحلى.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم عن المسكرة وإيه أهم النصايح اللي ممكن أعملها علشان أحط المسكرة بشكل أصح وأحلى. قلنا إن أنا محتاجة أحط المسكرة من الجذور للأطراف، وأنا بحرك فرشتي أحركها بطريقة زجزاج علشان الرموش متلزقش في بعض، ودايما أسرحها في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر، وأحط على الأقل 2 كوت أو طبقتين علشان الرموش تبان أخضر. خامس نقطة، أحط كوت خفيف قوي على الرموش التحتانية، وممكن يساعدني إن أنا أتني فرشة المسكرة شوية أخليها على شكل كيرف أو نص دايرة، لأن ده بيساعد إن هي تلقط برودكت أكتر، وكمان بيسهل في حط المسكرة على الرموش. وفي أشكال كتيرة قوي لفرش المسكرة، لكن أنا بفضل أستعمل الفرشة الستاندرد العادية اللي كلنا عارفين شكلها، اللي بتبقى تخينة شوية وشعرها غزير، وأفضل يبقى عندي واحدة تانية فرشتها رفيعة قوي علشان الرموش التحتانية، بالذات لو رموش طويلة بيساعد قوي بفرشة الرفيعة أن أنا أتحكم أحسن علشان ما شلفتش وأطلع على الآي شادو أو على ميك أب وشي. آخر حاجتين عايز أقولها لكم، ودي غلطة بتقع فيها بنات كتير، هي وإن أنا بستعمل المسكرة مش صح إن أنا أقعد أطلع ودخل فرشة كتير قوي في علبتها، لأن ده بيخلي الهواء يدخل جوه العلبة وبينشف المسكرة وبتقدم أسرع من وقتها. لكن لو مسكرتك لسه جديدة وحصل معاكي كده، ممكن تصلحيها بإنك تحطي نقطتين أو ثلاثة من محلول العدسات، وده هيرجعها تاني طرية وتنفع تستعمليها تاني وقت أطول. فقرتنا النهاردة خلصت، لكن استني ليلى فرج مع كل الفرق عشان تعرفي كل اللي محتاجاه عن الإتيكيت.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم

إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. حكى الفيلسوف المسيحي رافي زكرايس عن قصة لثري هندي قديم وعنده مجموعة غالية جدا من المجوهرات، بس كانت عنده مشكلة إن كل مرة يسافر مش بيقدر يسيب مجوهراته في أي حتة، فبياخدها معاه في كل مكان. وفي واحدة من رحلاته عرف واحد من اللصوص الحكاية دي وقال لك بس دي فرصة عظيمة، أمشي ورا المليونير الهندي ولما تيجي الفرصة أسرق المجوهرات وهرب على طول. وفعلا اللص ده مشي ورا الراجل الغني ده. المليونير الهندي في أثناء رحلته دي دخل أحد الفنادق الصغيرة على الطريق عشان يقضي فيها الليل لأن سكته لسه طويل، ولأن الحرامي لسه وراه دخل الفندق برضه وطلب إنه يسكن مع الغني الهندي في نفس الأوضة. ووقتها ده كان شيء عادي إن فردين ما يعرفوش بعض بيباتوا في نفس الأوضة مع بعض. الراجل الهندي شك إن الراجل ده حرامي وجاي عشان يسرق مجوهراته، ففكر في حيلة. قال الهندي للحرامي ادخل انت الاول اغسل وشك من تراب الطريق وانا هدخل بعدك. وفعلا دخل الحرامي الحمام، وفي اللحظة دي قام الهندي واخد المجوهرات وخبها في مكان امين جدا، وطبعا مفيش امن من السرير اللي هينام عليه الحرامي نفسه. طلع الحرامي من الحمام ودخل بعده الراجل الهندي، وحاول الحرامي بكل الطرق ان يلاقي المجوهرات، فتش هدوم الراجل وفتش كل حاجة حتى سريره وكل حاجة تخص الراجل الهندي ده، وبرضه معرفش يوصل. قضوا الليلة الاتنين في نفس الأوضة مع بعض لغاية الصبح، ولما جه الصبح حاول برضه الحرامي يدور تاني لكن ملقاش حاجة. ولما جه الغني الهندي يمشي لقى الحرامي باين عليه الإحباط والزعل. الغريب في الموضوع إن الراجل الهندي قرر يواجه الحرامي وقال له أنا عارف أنت زعلان ليه، علشان أنت كنت عايز المجوهرات بس معرفتش توصل لها. الحقيقة بقى إن المجوهرات طول الوقت اللي فات كانت معاك لأنها كانت تحت سريرك طول الوقت. اتصدم الحرامي وما كانش مصدق ولا قادر يتخيل اللي هو سمعه. القصة دي عاملة زي علاقتنا بربنا، أوقات بنبقى متخيلين إنه بعيد جداً وبندور عليه في كل مكان وبكل الطرق، ومش متخيلين إنه يكون أقرب لينا مما نتخيل. الله أقرب لكل شخص من نفسه لأنه بمنتهى البساطة هو الناسج وصانع كل حتة فينا وعرفنا وحفظنا أكتر ما إحنا عارفين نفسنا. ومش بس كده، إحنا فينا كمان روحه القدوس اللي بيكلمنا طول الوقت، ومع ذلك مش عارفين ندي ودنا لصوته فنسمعه فيرشدنا الطريق. كل مرة تفكر إن الله بعيد، بعيد جدا، اعرف إنه أقرب إليك مما تتخيل، بس حاول تدور عليه. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: تجرب الحديث ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
1: حكم سينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
2: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: واختار الله موضع موسى يشوع اللي قود الشعب في عوط موسى. ومن اللي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بأربعين عام قودهم يشوع وقطعوا واد الأردن ووصلوا الأرض اللي وعدهم بها الله. وفي أرض كنعان كانوا الناس باقين كيعبدوا الأصنام ويديروا السحور ويحضروا أرواح الميتين، والله انصر الشعب ديالو على ديك الناس باش شعبه ما يديروش الذنوب اللي كانوا ديك الناس كيديروها ويدنبوا قدام الله. ودازت سنين والناس نساوا الله، ولاو حتى هما كيعبدوا الأصنام ديال الكنعانيين، والله حاسبهم وخلى العديان ديالهم يغلبوهم. وخا هيداك ملي كانوا كيتوبوا ويطيعوا الشريعة والوصايا كان الله كيحميهم وينجيهم. من بعد سنين طويلة بني إسرائيل طربوا باش يكون عندهم واحد الملك، إنسان يشوفوه ويهضروا معاه من بعد ما كان الله هو الملك ديالهم. وقال الله للنبي صاموئيل يدير واحد الحفلة باش يدهن واحد الراجل سميته شاول باش يكون هو الملك عليهم. وكب صاموئيل الزيت على الراس شاول باش يبان باللي الله هو اللي اختاره باش يحكم على الشعب. وهذه هي نفس الحفلة اللي كانوا كيديروها باش يدهنوا كبير الكهنة اللي هو الشخص اللي كان الله كيختاره باش يقدم الضحية على الذنوب ديال الشعب. كان الملك شاول طويل وزوين، ومن اللي الملك شاول عصى الله الله اختار واحد غيره باش يكون في بلاسته. وآمر الله النبي صاموئيل باش يمشي كوب القرن ديال الزيت على الملك الجديد، والله قال له
1: سير لبيت لحم لدار اليسا.
0: ومن اللي وصل صاموئيل دار اليسا ما عرفش ايش من ولد غيختار من ولاد اليسا. ربما صاموئيل كان كيقلب على شي راجل كيشبه لشاول طويل وزوين، ومن اللي شاف الولد البكر ديال اليسا قال له قدام الله ندهنك مالك، والله قال له
1: ما تشوفش المنظر ديالو ولا طول قامته حيت انا ما بغيتوش.
2: كتفكرنا القصة ديال صاموئيل بقصة ابراهيم اللي طلب الله منه باش يخلي بلاده وعائلته وما كانش يعرف فين غادي يمشي.
0: الله ما بغى حتى واحد من ولاد اليسا الكبار، واختار داود الوليد الصغير اللي كان كيسرح الغنم، وصاموئيل كب عليه القرن ديال الزيت، ومن ديك الوقت روح الله نزل على داود.

0: وداود من صغره كان كيعبد الله بالموسيقى، ومن هنا جاءوا المزامير يعني الزابور. في مزمور 23 داود كيقول:
1: الرب راعي وما يخصني احتاجي، في مراعي خضر يرقدني، للمد الراحة يوصلني، يرد نفسي، يهديني في طريق الصلاح على ود سميتو. تاني إذا مشيت في واد الموت ما نخافش شر، حيت انت معايا. عصاك وعكازك يشجعوني، وتوجد قدامي طبلة قبلت عدياني. دهنتي بالزيت راسي، كاسي فايض. بالحق الخير والرحمة يتبعوني ديما، ونسكن في دار الله طول حياتي.
0: وكيعلمنا داود كيفاش نشتاق لله. المزمور 42 كيقول:
1: كما تشتاق الغزالة للويدان، هكذا تشتاق نفسي ليك يا الله. عطشت نفسي لله الإله الحي، وقتاش نجي ونبان قدام الله.
0: الله بغانا نديرو معاه علاقة شخصية وقوية. بالحق إلا عرفت الله وقداش كيبغيك، غادي تجاوب مع محبته. والملك داود تنبأ باللي غادي يجي المسيح وقال:
1: المدهون من الله عايد تقتل وعايد يدق المسامر في يده وفي رجله، بالحق ما يهرسه حتى عظم من عظامه.
0: والإنسان المدهون غادي يقول:
1: إلهي إلهي علاش خليتيني؟
0: والعساسة غادي يضحكوا عليه. والملك داود قال باللي غادي يعطيوه الخل باش يشربه، والعديان ديالو غادي يديروا القرعة على شكون اللي غادي يدي حوايجه.
2: كاين بزاف ديال الناس كيقولوا باللي الانبياء ما كيخطاوشي وما كيدنبوشي، ولكن الكتاب المقدس كيقول باللي كلشي ذنب وحتى الانبياء، وما كاين حتى واحد صالح. وداود كان ملك عظيم والناس كلها كانت كتبغيه، والله وعدو باللي المملكه ديالو عتبقى على الدوام، وحتى هو عصى الله وكتب واحد المزمور اللي كيعلمنا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندنبوا. المزمور 51 كيقول:
1: ارحمني يا الله برحمتك، على كثرة محنتك محي معاصية، اغسلني من ذنبي وطهرني من خطيتي. انا كنعترف بذنوبي وذنوبي قدامي ديما، ليلك بوحدك ذنبت والشر قدامك عملت باش تبرر في قوالك. ها انا بالذنوب خلقت وفي الذنوب حبلت بي امي، درق وجهك على ذنوبي ومحي كل معصيتي. قلب نقي خلقه فيا يا الله، وروح مستقيمة جددها في داخلي. دبايح الله هي روح مهرسة، والقلب المهرس والمسحوق ما تحقروش يا الله.
2: تقريبا 1000 عام قبل المسيح كان داود وهدر على المنجي اللي غادي يجي باش ينجي الناس من ذنوبهم. هاد المزمور كيورينا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندربو، ما نديروش كيما آدم امشى وقطع الوراق الكرموس وتستر بيهم ومشى وتخبع من الله مورا الشجرة للجنة. ولكن إذا عسينا الله نجيو لعنده ونعترفو له بذنوبنا ونطلبو منه الغفران، حيث هو قريب من اللي كيطلبو. الله كيبغيك كيف حال داود، قول الله شحال كتبغيه وطلب منه يشوف قلبك. داود قال في المزمور 139:
1: جربني يا سيدي ربي وعرف قلبي وعرف همي، شوفي إذا كان في طريقي شعوج وهديني في طريقك على الدوام.
2: عزيزي المستمع، الله ما اختارش داود على حساب المظهر ديالو، حيث هو كان غير واحد سارح الغنم، ولكن الله اختاره حيث شاف قلبه. والله كيشوف قلبك حتى انت. الله بغى علاقة شخصية معاك، وبغاك تجي عنده وتشارك العواطف ديالك معاه. كيبحال داود، بعض الناس كيعبدوا الله بالموسيقى، سمع الغنية الروحية اللي ماجا ومن بعد سمع مرة أخرى القصة هاد السيمانة ومقطع من المزمور. اعمل هاد المقطع صلاة شخصية في حياتك، حاول تحفظ مقطع 23 من الزابور. كيبحال داود، خاصنا نتعلم نحب الله من كل قلوبنا.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ماء نفسي عطشانة ليك، أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطش.

0: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you tune in back to this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم إلى الإصغاء إلينا في هذا البرنامج مرة أخرى.
0: In our last broadcast, we discussed the sign that Eliezer planted.
1: في حلقتنا الماضية ناقشنا العلامة التي وضعها إليعازر.
0: Eliezer wanted to be able to recognize the woman that God had chosen to be Isaac's bride.
1: أراد إليعازر أن يتمكن من التعرف على المرأة التي اختارها الله لتكون زوجة لإسحاق.
0: He was sent on a commission to find a wife for his master's son Isaac.
1: فقد كان مرسلا في بعثة للبحث عن زوجة لابن سيده إسحاق.
0: Eliezer prayed that he would recognize the right woman for Isaac.
1: وصلى إليعازر حتى يتعرف على المرأة المناسبة لإسحاق.
0: It was a very simple sign.
1: وكانت علامة بسيطة جدا.
0: It was between him and the Lord.
1: كانت بينه وبين الرب.
0: And sure enough, as soon as he reaches his destination,
1: وعلى وجه اليقين بمجرد أن وصل إلى مقصده,
0: Rebecca shows up and offers not only to give him to drink, but she watered his 10 camels too.
1: ظهرت رفقة وعرضت ليس فقط أن تعطيه هو ماء ليستقي ولكنها استقت أيضا لكل جماله العشرة.
0: Some people might try to call this luck.
1: وربما يحاول بعض الناس أن يسموا مثل هذه الواقعة حظا.
0: Others might try to say it was sheer coincidence.
1: وآخرون قد يقولون إنها مجرد مصادفة غريبة.
0: But there is no such thing as luck or coincidence to the men and women of God.
1: ولكن بالنسبة للرجال ونساء الله لا يوجد مثل هذا الشيء المسمى حظا أو مصادفة.
0: The Bible said that every hair on our head is numbered.
1: ويقول الكتاب المقدس أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات.
0: But that's not all.
1: ولكن ليس هذا هو كل ما في الأمر.
0: Most people stop there.
1: معظم الناس يتوقفون هناك عند هذه العبارة.
0: But it says, not one of your hairs will fall down without God's permission.
1: ولكن العبارة تقول إن شعرة من رؤوسنا لا تهلك بدون إذن الله.
0: You know the little bit of hair that you find in your hairbrush in the morning?
1: أتعرف كمية الشعر التي وجدتها هذا الصباح في فرشاة الشعر؟
0: God gave permission for that hair to come out.
1: الله هو الذي سمح لهذا الشعر أن يخرج من رأسك.
0: So Rebecca shows up.
1: وهكذا تبدو رفقة بوضوح.
0: And in the fulfillment of the sign that Eliezer placed before God, she turned out to be the one.
1: وتحقيقا للعلامة التي وضعها إليعازر أمام الله يتبين أنها هي الفتاة المطلوبة.
0: Some people have estimated that she drew at least 120 gallons of water from the well.
1: يقدر بعض الناس كمية الماء الذي أخرجته من البئر بحوالي 120 لترا أو جالونا.
0: She drew them one pot at a time.
1: واستخرجت هذه الكمية بوعاء واحد في كل مرة.
0: What patience.
1: فيا له من صبر طويل.
0: What does this say to single men?
1: ترى ماذا يقول هذا الكلام للرجال العزاب؟
0: Look for a woman who has the beauty of holiness, not the beauty of cosmetics.
1: ابحث عن المرأة التي تتحلى بجمال القداسة لا بجمال مستحضرات تجميل.
0: Don't marry an unbeliever and fool yourself into thinking that after you marry her, she will convert to Christ.
1: لا تتزوج فتاة غير مؤمنة وترتكب حماقة الظن بأنك قادر على ربحها للمسيح بعد الزواج منها.
0: That's foolishness.
1: هذه حماقة.
0: If Abraham had believed that, he would have sent Eliezer across the street, not across the desert.
1: لو أن إبراهيم كان يؤمن بذلك، لكان قد أرسل إليعازر عبر الشارع وليس عبر الصحراء.
0: But Abraham did not want Isaac to marry an ungodly Canaanite.
1: ولكن إبراهيم لم يكن يريد أن إسحاق يتزوج واحدة من الكنعانيات غير المؤمنات.
0: And that is why he sent Eliezer back to his homeland.
1: ولهذا أرسل إليعازر إلى أرضه وإلى عشيرته.
0: What does this say to single women?
1: وماذا تقول هذه القصة للنساء العزباوات؟
0: It says, don't just marry anyone who shows up.
1: إنها تقول لكل فتاة عزباء لا تتزوجي من أي واحد يتقدم لك.
0: But marry a man who is magnanimous.
1: بل تزوجي رجلا شهما رحب الصدر سمح التفكير.
0: Isaac did not only send gifts with Eliezer to his future wife.
1: ولم يكتفي إسحاق بإرسال هدايا مع إليعازر لزوجته في المستقبل.
0: But he also sent gifts to his future mother-in-law.
1: لكنه أرسل هدايا أيضا لحماته في المستقبل.
0: So when Rebecca was asked one of the great questions of the Bible.
1: ولذلك عندما سئلت رفقة سؤالا من أعظم الأسئلة التي وردت في الكتاب المقدس.
0: Will you go with this man?
1: هل تذهبين مع هذا الرجل؟
0: Her mother was standing behind her saying, yes, yes, yes.
1: كانت أمها واقفة خلفها تقول نعم نعم نعم.
0: Here is some first century advice for the 21st century women.
1: وهنا نجد نصيحة تقدمها سيدة من حوالي القرن الأول إلى نساء القرن الحادي والعشرين.
0: Make sure that he can provide for you.
1: تأكدي أن زوجك يستطيع أن يدبر لك حاجتك في المستقبل.
0: Young women, take your time. Be particular.
1: أيتها الفتاة تمهلي وكوني مدققة.
0: Wait for God to bring you a godly man of his own choosing.
1: انتظري أن الرب يحضر لك الرجل المناسب التقي حسب اختياره.
0: Just because you are of eligible age and not married, it is not a national crisis.
1: إذا كانت المسألة أن العمر تقدم بك ولم تتزوجي بعد، فهذه ليست أزمة قومية.
0: Well, what does this say to parents?
1: وماذا تقول هذه القصة للوالدين؟
0: Parents, I want you to see the example of Abraham.
1: أيها الوالدون، أريد أنكم تتأملون مثال إبراهيم.
0: There is a message for all of us parents here.
1: هنا رسالة لكل الوالدين.
0: You better pray that God will send an angel to find a spouse for your child.
1: من الأفضل أن تصلوا لكي يرسل الرب ملاكا ليجد زوجا أو زوجة لأولادكم ولبناتكم.
0: Let's look at Genesis 24:40.
1: دعنا نتأمل ثانية في العدد الأربعين من الأصحاح الرابع والعشرين من سفر تكوين.
0: Abraham said to Eliezer.
1: قال إبراهيم لإليعازر.
0: The Lord before whom I walk will send his angels with you and prosper your way.
1: إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك.
0: And God did just that.
1: وهذا ما عمله الله بالضبط.
0: When the question was presented to her, will you go with this man?
1: عندما وجه إليها هذا السؤال, هل تذهبين مع هذا الرجل؟
0: Rebecca replied, yes, I will go.
1: أجابت رفقة قائلة, أذهب.
0: It meant that she was leaving the security of her father's home.
1: كان معنى هذا أنها كانت سوف تترك الأمان والطمأنينة في بيت أبيها.
0: But Rebecca said, I will go.
1: ولكن رفقة قالت, سأذهب.
0: Now, my beloved listening friends, I want to tell you this.
1: والآن أيها المستمعون الأصدقاء المحبوبون, أود أنني أقول لكم هذا الأمر.
0: In the same way, when each of us heard the voice of God, the Holy Spirit.
1: بنفس الطريقة عندما سمع كل واحد منا صوت الله الروح القدس.
0: We were enemies of Christ.
1: كنا أعداء للمسيح.
0: We turned our backs to God.
1: كنا قد أعطينا ظهورنا لله.
0: And when God issued the invitation and said, "Come,"
1: ولكن عندما أصدر الله الدعوة لنا وقال لنا تعالوا,
0: we accepted His gracious invitation.
1: قبلنا دعوته الكريمة.
0: Some of you today may be hearing God's invitation for the first time.
1: بعض منكم ربما يسمع الآن دعوة الله للمرة الأولى.
0: Some of you may have heard God's invitation before.
1: وربما سمع بعضكم دعوة الله من قبل.
0: But for some reason or another, and you have refused His invitation of forgiveness of your sins.
1: ولكن لسبب أو لآخر رفضتم دعوته لغفران خطاياكم.
0: Or you may have been postponing the acceptance of the invitation.
1: أو ربما كنتم تؤجلون قبول الدعوة.
0: Why risk your eternal future?
1: فلماذا تخاطر أيها المستمع الكريم وتجازف بمستقبلك الأبدي؟
0: Will you take Jesus as your personal Lord and Savior?
1: هل تقبل يسوع كالرب والمخلص الشخصي لك في حياتك؟
0: Will you trust him?
1: هل تثق فيه وتتكل عليه؟
0: Will you obey him?
1: هل تطيعه؟
0: Will you crown him as the Lord of your life?
1: هل تتوجه بصفته الرب على حياتك؟
0: Will you forsake old relationships?
1: هل تترك علاقاتك القديمة؟
0: Will you forsake old sins?
1: هل تترك خطاياك القديمة؟
0: Will you forsake old habits?
1: هل ستتخلى عن عاداتك القديمة؟
0: Will you submit to his authority and the authority of his word?
1: هل ستخضع لسلطانه ولسلطان كلمته؟
0: Will you be faithful to him as he has been faithful to you?
1: هل ستكون أمينا له كما ظل هو أمينا لك؟
0: Will you honor him with your substance?
1: هل ستكرمه بممتلكاتك وبثروتك؟
0: Will you honor him with your life?
1: هل ستكرمه بحياتك؟
0: Will you never put anything or anyone above him?
1: هل تعد أنك لن تضع شيئا ما أو شخصا ما فوقه أبدا؟
0: Will you never put anything or anyone ahead of him?
1: هل تعد أنك لن تضع شيئا ما أو شخصا ما قبله؟
0: Every faithful believer in Jesus Christ through all generations said,
1: كل مؤمن مخلص بيسوع المسيح عبر كل الأجيال قال,
0: Yes, I will go.
1: نعم سأذهب.
0: Some of you are listening to this broadcast may not have said, I will go yet.
1: ربما كان هناك من بين المستمعين لهذا البرنامج من لم يقل بعد سأذهب.
0: The Holy Spirit has been inviting you.
1: الروح القدس يدعوك.
0: The Holy Spirit has speaking to you to commit your life to Jesus Christ.
1: الروح القدس يتحدث إليك لكي تسلم حياتك ليسوع المسيح.
0: Today you can say, I will go.
1: تستطيع اليوم أن تقول سأذهب.
0: Why not?
1: لماذا لا؟
0: Only a fool would turn down this kind of invitation.
1: الأحمق فقط هو الذي يرفض مثل هذه الدعوة.
0: Let me tell you a story.
1: دعني أحكي لك قصة.
0: During a war, a young officer in the army, before leaving the country with his regiment, became engaged to a young lady.
1: حدث أثناء إحدى الحروب أن ضابطاً شاباً قبل مغادرته البلاد مع فرقته ارتبط بالخطبة مع إحدى الشابات.
0: In one of the battles, the officer was badly wounded and lost a leg.
1: وفي إحدى المعارك أصيب إصابة شديدة وفقد رجله.
0: So he wrote a letter to his future bride telling her how he was disfigured and maimed.
1: فكتب خطابا إلى عروسه في المستقبل صارحها بأنه الآن قد تشوه وأصبح مقعدا ومشوها وأخبرها كيف أنه تغير عما كان منذ رأته آخر مرة.
0: Thus he told her that he was releasing her from all obligations to marry him and become his wife.
1: وبذلك أخبرها أنه قد أعفاها من أي ارتباطات سابقة معه أن تتزوجه وأن تصبح زوجة له.
0: The young lady wrote an answer.
1: وردت الفتاة على رسالته بهذه الرسالة.
0: Her letter was no less noble than that which she received from her fiancé.
1: ولم تكن رسالتها أقل نبلا من الرسالة التي تلقتها من خطيبها.
0: In the letter she disavowed all thoughts of refusing to carry out the engagement because of what had happened to him in the battle.
1: في رسالتها استبعدت وأنكرت أي أفكار عن رفضها تنفيذ الخطبة بسبب ما حدث له في المعركة.
0: And she concluded the letter by saying the following.
1: واختتمت رسالتها بقولها
0: I would marry you if there was only enough of your body left to hold your soul.
1: سوف أتزوجك حتى إذا لم يتبقى من جسدك سوى ما يكفي لبقائك على قيد الحياة.
0: Many people today get out of their marriages simply because they disagree with each other.
1: كثيرون من الناس اليوم يفسخون زواجهم لمجرد خلافات بسيطة بين الواحد والآخر.
0: At the first sign of trouble, they jump ship and leave their spouses.
1: فهم لأول إشارة لاحتمال وجود متاعب يهجرون أزواجهم بسرعة.
0: What does this say about our commitment to God?
1: ماذا نتعلم من هذا بالنسبة لالتزامنا أمام الله؟
0: Our relationship at home reflects our relationship with Jesus Christ.
1: علاقتنا في بيوتنا تعكس علاقتنا وشركتنا مع يسوع المسيح.
0: Many people will only worship God when He is good to them.
1: كثيرون منا يتعبدون لله فقط عندما يكون محسنا لنا.
0: But the moment we go through a tough time, we blame Him for our troubles.
1: ولكن في اللحظة التي نجتاز فيها ظروفا صعبة نلومه بسبب هذه الضيقات أو المتاعب.
0: No wonder we are in a spiritual crisis.
1: لا غرابة أننا في أزمة روحية.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا.
0: When Jesus said to you and to me, I love you.
1: عندما قال يسوع لي ولك إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you're good.
1: لم يقل لنا إنني أحبك فقط عندما تكون طيبا أو صالحا.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you love me back.
1: لم يقل إنني أحبك فقط عندما تقابل محبتي بمحبة مقابلة.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you are spiritual.
1: لم يقل إنني أحبك فقط عندما تكون روحيا.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you are strong and victorious in life.
1: لم يقل إنني أحبك عندما تكون قويا ومنتصرا في حياتك فقط.
0: No.
1: لا.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He loves you all the time and all the way to eternity.
1: معنى هذا أنه يحبك كل الوقت وكل الطريق إلى الأبدية.
0: Before I conclude, I want to remind you to tune in the next broadcast when we examine Hannah's prayer in 1 Samuel chapter 1 and 2.
1: وقبل أن أختتم حديثي أود أن أذكرك بالإصغاء إلينا في الحلقة القادمة عندما نتأمل معا في صلاة حنة في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول والأصحاح الثاني.
0: Now in conclusion, my listening friends, I do not want you to miss what I'm about to tell you.
1: وإذا أقترب من ختام هذه الحلقة أيها الأصدقاء المستمعون لا أود أن يفوتكم ما سوف أقوله لكم.
0: I know this from the word of God, but I also have seen it too many times to doubt it.
1: لقد عرفت هذا من كلمة الله ورأيته مرات كثيرة إلى الدرجة التي لا يمكن أن يكون الأمر فيها موضع شك.
0: The reason that many people live in habitual sin.
1: السبب الذي يدفع كثيرين من الناس إلى اعتياد الخطية.
0: The reason why so many people live in fear.
1: السبب الذي يجعل كثيرين من الناس يعيشون في خوف.
0: The reason many people live in perpetual anxiety and worry.
1: السبب الذي يجعل كثيرين من الناس يعيشون في اضطراب وقلق دائم.
0: Is because deep down they do not really believe that God loves them unconditionally and eternally.
1: هو أنهم في أعماق نفوسهم لا يؤمنون حقيقة أن الله يحبهم بدون قيد أو شرط وأنه يحبهم محبة أبدية.
0: They read it in the scripture. They know it in their heads, but they do not know it in their hearts.
1: هم يقرؤون عن ذلك في الكتاب المقدس ويعرفون ذلك في رؤوسهم ولكنهم لا يعرفون ذلك في قلوبهم.
0: They know that it is true.
1: هم يعرفون أن هذا أمر حقيقي.
0: They know that it is a fact.
1: وهم يعرفون أن هذه حقيقة.
0: But it never has penetrated deep down to become part of their inner being.
1: ولكن هذه الحقيقة لم تخترق أعماقهم حتى تصبح جزءا من كيانهم الداخلي.
0: Now here's the problem.
1: وهذه هي المشكلة.
0: They think that they have to be worthy of the love of God.
1: هم يظنون أنهم ينبغي أن يكونوا جديرين بمحبة الله.
0: And when they conclude that they are unworthy, which is true,
1: وعندما يسلمون بأنهم غير جديرين وهذا أمر حقيقي,
0: then they conclude that God only loves them when they are good.
1: فإنهم يستنتجون أن الله يحبهم فقط عندما يكونون صالحين.
0: Listen to what Jesus said in John 15:9.
1: اسمع ماذا قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عشر والعدد التاسع.
0: As the Father loves me, so I love you.
1: كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا.
0: Can you imagine the love that God the Father has for God the Son?
1: هل تستطيع أن تتخيل محبة الله الآب لمحبة الله الابن؟
0: God the Father and God the Son coexisted since before eternity.
1: لقد كان الله الآب والله الابن معا قبل الأبدية.
0: I do not think that anyone can truly comprehend what it means and how much love God the Father has for God the Son.
1: لا أظن أن أحدا ما يستطيع أن يفهم حقا معنى أو مقدار محبة الله الآب لله الابن.
0: That Jesus said, I love you that same way.
1: قال يسوع أنا أحبكم بنفس الطريقة.
0: In other words, you can never comprehend the depth of the love of God for us.
1: بعبارة أخرى نحن لا نستطيع أبدا أن ندرك عمق محبة الله لنا.
0: And when you begin to understand this, you will live in victory.
1: وعندما تبدأ في فهم ذلك ستعيش في نصرة.
0: You will not live in habitual sin.
1: لن تعيش بعد في الخطية المعتادة.
0: You will not live in addiction.
1: ولن تعيش في الإدمان.
0: You will not live in chains.
1: ولن تعيش في القيود.
0: You will not live in fear and worry and anxiety.
1: ولن تعيش في خوف أو قلق أو اضطراب.
0: Please let this sink deep and deeper into your inner being.
1: أرجو أنك تدع هذه المشاعر تتعمق أكثر وأكثر في وجدانك وفي وجودك الداخلي.
0: Wake up in the morning and think about the love of God.
1: استيقظ في الصباح وفكر في محبة الله.
0: Go to bed at night thinking about the love of God.
1: واذهب إلى فراشك في المساء وأنت تفكر في محبة الله.
0: And I want to tell you that when you do this.
1: وأريد أن أقول لك أنك عندما تفعل ذلك.
0: Over time, as this truth sinks deep into your heart.
1: وبمرور الوقت عندما تغوص هذه الحقيقة في أعماق قلبك ووجدانك
0: You will understand what it is to be totally committed to the Lord.
1: ستفهم عندئذ ماذا يعني أن تكون مكرسا تماما للرب.
0: But here is a problem.

0: عندما نثير خلال الوديان فإن محبتنا له تتذبذب وتتردد.
1: We love him immediately after a great blessing or after a great answer to prayer.
0: نحن نحبه حالا بعد بركة عظيمة أو بعد استجابة عظيمة للصلاة.
1: But after a time, our enthusiasm wanes.
0: ولكن بعد مرور بعض الوقت يخفت حماسنا ويتضاءل.
1: The question for all of us is this.
0: والسؤال الذي يوجه لنا جميعا هو هذا.
1: Can we say, I love you, Lord, because you loved me first?
0: هل يستطيع الواحد منا أن يقول إنني أحبك يا رب لأنك أحببتني أولا؟
1: I want to pray with you before we conclude.
0: أود أنني أصلي معك قبل أن نختتم حديثنا.
1: If you've never invited Jesus Christ to come in your life, do it today.
0: إذا لم تكن قد دعوت الرب يسوع إلى أن يأتي في حياتك من قبل، افعل ذلك اليوم.
1: If you have never comprehended the love of God and the depth of the love of God, you can comprehend it today.
0: إذا كنت لم تفهم محبة الله وقوة محبة الله من قبل، يمكنك أن تفهم ذلك اليوم.
1: Our Heavenly Father,
0: يا أبانا السماوي,
1: we thank you for your incomprehensible love.
0: نشكرك لأجل محبتك العجيبة التي لا نستطيع أن نستوعبها.
1: May we understand a little bit of that love today.
0: دعنا نفهم قليلا من هذا الحب اليوم.
1: And that we spend the rest of our lives trying to comprehend the depth of your love.
0: حتى نقضي بقية عمرنا ونحن نحاول أن نستكشف وأن نفهم عمق محبتك يا رب.
1: So that we live the rest of our lives in serving you.
0: وحتى نعيش بقية حياتنا ونحن نخدمك.
1: In Jesus' name.
0: في اسم يسوع.
1: Amen.
0: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول

0: أنا موجود في المشهد، موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: عندي سؤال لكم.
8: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
7: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
9: وما هو سؤالك؟
7: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
4: هل أنت جاد في سؤالك؟
9: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
7: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
9: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
8: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
7: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
4: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
9: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
8: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
9: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
7: ما رأيك أنت يا سمر؟
9: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
4: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة،
9: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
8: هذا معقول.
7: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
9: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
4: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
8: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
9: وقت التحريف.
7: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
9: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة، يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
4: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
8: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
7: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
9: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
4: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
8: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
9: كم نسخة كانت بعد ثلاثة أو أربعة أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
7: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
4: وإلى ما يقودنا ذلك؟
9: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
7: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة، هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
9: والنسخ القديمة
10: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
4: هذا غير معقول،
8: بل مستحيل.
9: لا أظن أن ذلك ممكن.
7: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
4: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
10: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
8: كل الآيات؟
10: كل الآيات يا مروان.
9: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
10: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
5: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان، والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
5: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت.
1: في منطقتنا العربية؟
4: نعم في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف، أحدث دويا عليا، تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم طبعا، لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا، لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ،
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في صموئيل الثاني 23:8: يوشيب بشبث التحكموني رئيس الثلاثة هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. وورد في أخبار الأيام الأول 11:11: يشبعام بن حكموني رئيس الثوالث هو هز رمحه على 300 قتلهم دفعة واحدة. وهنا ثلاثة تناقضات: أولها اسم البطل، هل هو يوشيب أو يشبعام؟ وثانيها اسم الأب، هل هو التحكموني أو حكموني؟ وثالثها عدد القتلى، هل هو 800 أو 300؟
2: يحمل الناس خصوصا المشهورون منهم أكثر من اسم، فيكون هذا البطل وأبوه صاحبي اسمين. الاسم يوشيب بشبث اسم وصفته، ومعنى بشبث الرابض، فيكون معنى اسمه يوشيب الرابض لأعدائه. أما الاختلاف في الرقمين 300 و800، فيكون لاختلاف الزمان والمكان، ففي موقعة قتل 800 شخصا، وفي معركة أخرى في بلد آخر قتل 300.
1: ورد في صموئيل الثاني 24:1 أن الله ألقى في قلب داود أن يعد بني إسرائيل، ولكن أخبار الأيام الثاني 21:1 يقول إن الشيطان هو الذي أغوى داود على ذلك.
2: نعتقد أن الله هو الفاعل الحقيقي، فلا يحدث شيء إلا بإذنه، وهو فاعل الخير بإرادته، وفاعل الشر بإذنه والسماح منه. قال الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا بالشرور، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ولهذا يعاقب الإنسان ويثاب بالنظر إلى ما يختار. وقد قال النبي إشعياء: إن الله خالق الخير والشر، فيفعل الخير ويسمح بالشر. وينسب الإغواء إلى الشيطان لأنه سبب فيه، فإذا قال النبي مرة: إن الله ألقى في قلب داود أن يحصي بني إسرائيل، كان صادقا، وإذا نسب ذلك في مكان آخر إلى الشيطان كان مجازا.
1: ورد في صموئيل الثاني 24:9: فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. وهو يناقض إحصاء أخبار الأيام الأول 21:5، حيث يقول: فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود، فكان كل إسرائيل 1,100,000 رجل مستل السيف، ويهوذا 470,000 رجل مستل السيف. فيوجد اختلاف بحسب الظاهر في نحو 330,000 رجل.
2: الذي يقرأ أخبار أيام أول أصحاح 27 يرى أنه كان يوجد 12 ضابطا يترأس كل منهم على الجيش شهرا، وكان تحت رئاسة كل منهم 24,000 جندي، فمجموع عدد الجنود هو 288,000 جندي. وذكر في هذا الأصحاح أيضا أنه كان يوجد غير ذلك 12,000 جندي لأمراء أسباط بني إسرائيل، فالمجموع هو 300,000 جندي، وهو الفرق بين الإحصائين. فسفر صموئيل لم يلتفت إلى 300,000 جندي لأنهم كانوا معروفين عند الملك، لأنهم الجيش الذي كان تحت السلاح، ولم يكن هناك داع إلى إحصائهم. أما سفر الأخبار فضمهم إلى الإحصاء، والدليل على ذلك تعبيره عن الإحصاء الكامل بما فيه الجيش بقوله ما معناه إن كل إسرائيل 1,100,000، أما صموئيل النبي فلم يقل كل إسرائيل بل قال كان إسرائيل. يقول صموئيل الثاني 6:1 إن الجيش الذي تحت السلاح كان 30,000 جندي على حدود فلسطين، وقد أدرجهم سفر صموئيل في 500,000 جندي رجال يهوذا. أما في سفر الأخبار فلم يدرجهم، بل اقتصر على ذكر 470,000 جندي، وسببه أنه لم يكن جميع 30,000 جندي من سبط يهوذا، ولهذا لم يقل في إحصاء هذا السبط كل يهوذا كما فعل في إسرائيل بقوله كل إسرائيل، بل كانوا من عدة أسباط، وعليه فلا يوجد اختلاف ولا تناقض.
1: ورد في صموئيل الثاني 24:13 فأتى جاد إلى داود وقال له أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك؟ وفي سفر أخبار الأيام الأول 21:12 3 سنين جوع.
2: حسب سفر الأخبار شدة الجوع والقحط هي 3 سنين، أما سفر صموئيل فأضاف إليها 4 سنوات، سنتين قبل القحط الشديد وسنتين بعده، فإنه لابد أن يسبق شدة القحط سنتان يكون فيهما القحط خفيفا نوعا، ثم يشتد 3 سنين، وبعد هذه المدة يأخذ في التناقص شيئا فشيئا، ولا ينتهي إلا بعد الزرع، ويلزم لذلك نحو 2 سنين حتى تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. وإذا قيل ما هي الحكمة في اقتصاره على ذكر 3 سنين؟ قلنا إن الحكمة في ذلك هي ما نسميه المشاكلة، وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فإنه قال 3 أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا، إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب وبأ في الأرض.

0: جاء في صموئيل الثاني 24:24 فقال الملك لآرون: لا، بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقر 50 شاقلا من الفضة. ولكن جاء في أخبار الأيام الأول 21:25 ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل. وفي هذا تناقض.
1: القراءة السطحية تظهر كأن هناك تناقضا، لكن تدقيق النظر يجلو الغموض. فالآية الواردة في صموئيل الثاني تفيد أن داود اشترى من أرون البيدرة والبقر، بينما ما جاء في أخبار أول يفيد مبايعتين. فداود اشترى أولا البيدر والبقر 50 شاقلا من الفضة، أي نحو 6 جنيهات ذهبية ونصف. ثم عاد فاشترى من أرنان الحقل بجملته 600 شاقل من الذهب، أي 1320 جنيها ذهبيا. وفي هذا الموضع بني الهيكل فيما بعد. وبديهي أن الهيكل قد استلزم قطعة أرض أكبر من البيدر. وأبدي ملاحظة وتعليقا على الاعتراضات بصفة عامة. يركز المعترض على الانتقاد فيقول 7 سنين جوع أو 3 سنين جوع، وكان الواجب أن يركز على الفكرة نفسها. إن الذي يعصى الله يناله العقاب، والذي يطيع الله يباركه الله ويجازيه خيرا. ونتعلم من كل قصة كتابية أن أجرة الخطية موت، وأن هبة الله هي حياة أبدية. فلماذا لا نركز على الحياة الأبدية والبركات الروحية في دراساتنا؟ عصى داود الله وفضل أن يقع بين يدي الله لأنه رحيم. وعندما يخطئ الإنسان منا يجب أن يلقي بنفسه تماما عند قدمي الله ويستسلم لما يضعه الله عليه من عقاب، فهذا أرحم جدا جدا من أن يقع في يدي البشر. الله رحيم، الله محب. وعندما ندرس كلمة الله دعونا نركز على ما يريد الله أن يعلمنا من هذه الآيات المقدسة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: فأنت فعليا تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.
1: لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلا من قول اتصل بنا حالا موظفون في انتظارك، إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولا فنرجو إعادة المحاولة. هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين، ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: اليوم حكايتي مش على الناس، اليوم باش نحكي لكم إيش صار معايا أنا. اليوم نهار تعدي لي ياسر خايب، اليوم اللي تمسه تسمع حس،

0: اليوم في كل كوان تلقى عركة. ياخي لهالدرجة وصلنا؟ ياخي ما عادش الناس تضحك. اليوم اخذيت الكار ماشي نقرا، ادعثرت في مرأة، ورغم اللي اني طلبت السماح اكثر من مره، هي اللي خلت لي لبقات لي وبقت متغشه. اليوم البروفا جت متغشه، ما نعرفش شنو صار لها، اما نحنا نقراو عندها شنو ذنبنا؟ غششها راجلها ولا صغارها؟ احنا شنو ذنبنا؟ المهم وفيلكو خرجنا، وقررت اني ناخذ تاكسي ونوصل في ساعه للدار. وقفت التاكسي وطلعت، ما حبش يهزني، هو زيد متغشش من اللي كان راكب قبلي. انا نجم نعذره، اما انا شنو ذنبي؟ المهم وصلت للدار، وانا نحمد في ربي انه نهار اليوم وفي وبش نرقد ساي. لكن مشكلتي اني حليت الفيسبوك، نلقى صحابي متغشين زادة. انا باش نحكي لكم انه انا البارح نسيت الفيسبوك محلول، فما جاوبتهمش على المساجات. ما فهمتش علاش متغشين، علاش الناس الكل متغشين؟ توا انا اش باش نعمل، نتغشش ولا ما نتغشش؟
1: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وبرنامج الطريق. مسكين خليل هكا ولا وداد،
2: ساعات الواحد يبدا ماشي في ثنية ما يراك ان وجوه مكشبرة ويتمس وتسمع حسه. انا زادة كيصير لي حاجة في صباحة نعدي نهار كل متأزمة.
1: شنو معناها؟ ما نفرحو كان كي يمشي كل شيء كيف ما نحبوه احنا بالمسطرة.
2: الحقيقة هيك اللي صاير، اقل حاجة تأثر علينا، وقت تعطل الكهرباء او تتضرب وتعمل اكسيدان او توخر على خدمتك في الصباحة، حالة حليلة حسيله.
1: مستمعينا كيف ما فهمتوا موضوعنا اليوم عن الفرح وكيفاش نكونوا إيجابيين في عالم سلبي، كيفاش نحتفظوا بالإنرجي بوزيتيف متاعنا في كل وقت وفي كل الظروف.
2: ساعة يلزمنا نعرفوا أنه السعادة اختيار بالأساس، أنك تختار تكون سعيد أو غير سعيد، وما تنجم تستمتع بحياتك كان كذا كان عندك الفرح الداخلي اللي باش يأثر على تصرفاتك.
1: بالضبط وداد، والمؤمن بالذات ما ينجم يكون كان في حالة فرح دائم. تعرف عليها؟
2: علاش سنة؟
1: لأن لدينا رجاء في المسيح الذي يعزينا. دايوغ فما شكون قال الإنسان ينجم يعيش 40 يوم من غير ماكلة، 3 أيام من غير ماء، 8 دقائق من غير هواء، أما حتى دقيقة بدون رجاء.
2: صحيح، فما شكون عندهم رجاء أما مبني على أسس غالطة، فلوس، لزابارانس، سالير، لستاتي سوسيال والصغار.
1: صحيح، فما شكون يقول لك نعرس للصغار وبعد ما يسالش خلي صاحب لمينة يهز مانتو.
2: في الحقيقة رجانا هو في المسيح وفي اختبار نعمة الله، وما فماش فرح من غير رجاء، لأنه في روميا 12:12 يمكننا أن نفرح لأننا نفرح في الرجاء، فرحينا في الرجاء.
1: نزيد عليك ويداد، الفرح راه مش مربوط بغياب المشاكل، معناها ما نجم نكون فرحان كان إذا كان ما عنديش مشاكل. مش صحيح، على خاطر الدنيا مليانة بالمشاكل، وبالعكس كل ما زادت مشاكلنا يلزمنا نحافظوا على حالة الفرح الدائمة متاعنا.
2: حتى احنا نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ في عبرانيين 13:6.
1: إذا كان الله معنا فمن علينا؟
2: حتى احنا زاد نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ عبرانيين 13:6.
1: آمين. والفرح راهو تدريب، أن إكزرسيس هكا ولا وداد.
2: صحيح سناء، تدريب روحي كما أي ميسكل في البدن، ترانيه يولي أقوى وأحسن. وباش نحقوا الفرح الداخلي كمؤمنين يلزمنا نتعلموا العطاء، لأن المعطي المسرور يحبه الله في كورنثوس 2:9-7، ونخدموا ربي بنية صالحة كما في أفسس 6:7، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا.
1: وما تنساش ويداد اللي يلزمنا نزفوا البشرة للي مازالوا ما سمعوش بها، هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب في لوقا 15:10. صحيح في ثقافتنا روحي روحي لا ترحم من مات، لكن ربي يقول لنا إنه من نجم نكون فرحان كان بالعطاء وفي العطاء. شكرا لك وداد.
2: مرسي سناء.
1: شكرا لكم زيدا أعزائي المستمعين على متابعتنا، نستناو تساؤلاتكم وتفاعلكم معنا على الإيميل ta@radioclv.org أو على سيت انترنت www.radioclv.org ولا حتى على الباج فيسبوك سي لافي. في برنامجكم الطريق كانت معكم سنة وداد.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: to watch me burn. Good morning, everybody. Sabah al khair. Ana ismi Habiba. My name's Habiba, and I'll be your host for the Praise Hour this morning on Passion Radio, joined with Thelavi. And what an honor and a privilege it is for me to be here with you and to praise the Lord together and to worship Him and to enthrone Him upon our praises. I'm excited to praise the Lord. We have listened together to World on Fire by Free King and Country, and now we will listen together to Hymn to You Alone by House of Prayer at the Bottom.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اهلا بيكم في حلقه جديده من رحلتنا رحله النجاح. معاكم دكتور ديفيد ادوار وهنكمل اللي ابتديناه في الحلقه اللي فاتت. المره اللي فاتت احنا وقفنا عند تعريف النجاح وهو انه مش مجرد درجات اعلى او فلوس اكتر او ترقيات في الشغل، لكن تعريف النجاح مربوط باني اعرف انا مين، اعرف ايه الغرض اللي انا مخلوق ليه، اعرف ايه التصميم الالهي اللي ربنا صممني بيه عشان اوصل اني احقق دوري وتاثيري في الناس اللي حواليا. عارف ان السؤال اللي جوانا دلوقتي هو ازاي اعرف انا مين، ازاي اعرف الغرض بتاعي، لكن بستاذنكم اني نقف عند حته قبل الاجابه على السؤال دوت، حته بتعطلنا كتير. احنا عندنا شويه الفاظ بنقولها كتير وبتتقال علينا كتير اننا شعب بيحب يستسهل، شعب اتعود انه بيطلصم على الحاجات او بيصهين على الحاجات. انا مش عارف الالفاظ دي احنا سمعناها ولا لا، بنفكر فيها ولا لا، بس لما بيجي لتعريف النجاح اوقات بنتعامل بالطريقه دي. فاحنا بنحاول ندور على اسهل طريقه واسرع طريقه اوصل بيها للنجاح. هقول لكم شويه امثله حياتيه تقول اننا بنعمل المشوار دوت في حياتنا. عاده لما اي حد يتعب يجي له مغص، صداع، حرارته تعلى، ايا كان نوع التعب، اول حاجه بيفكر فيها انه ياخد مسكن. والغريبه انه لما بعد 6-7 ساعات الوجع يرجع تاني بياخد مره تاني برضه مسكن، ما بيفكرش انه يروح يكشف. لما بنيجي ناخد مثال زي مثال المذاكره والامتحانات، قبل الامتحانات دايما بيجي السؤال اللي جوانا، انا عايز اصغر مذكرات او اصغر نوتس تلخص لي المنهج عشان ما اخدش وقت كتير. فانا مش بدور اني اتعلم، انا بدور اني اذاكر اقل حاجات ينفع اذاكرها عشان انجح في الامتحان. والنمط ده موجود حتى في بلدنا، في معظم المشاكل اللي بنمر بيها كبلد احنا بنتعامل بنفس الطريقه، بنعالج اقل حاجه ينفع نعالجها، مش بنشيل المشكله بتاعتها من الجذور. خلينا اقول لكم ان رحله النجاح الحقيقيه مش كده، هي مش مجرد كم معلومه او كم كتاب او كم برنامج هسمعهم، لكن رحله النجاح الحقيقيه فيها تكلفه، فيها مجهود، فيها مشوار بيتمشي. بولس لما جه يوصي تلميذه تيموثاوس في الرساله بتاعته قال له ينبغي ان لا احد يكلل ان لم يجاهد قانونيا. يجاهد قانونيا بتيجي معنى انه يبذل المجهود الصح حسب اللوائح والقوانين. حتى المسيح اتكلم على الجزئيه ديت في حتت كتيره، واحده من اشهر الحتت ديت في لوقا اصحاح 6. هستأذنكم نطلع فاصل سريع ونرجع نشوف المسيح كان بيتكلم عن المبنى بتاع النجاح ومفهوم النجاح ازاي في لوقا 6.
0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنت وقفت عند ايه اللي المسيح كان بيقوله عن سكة النجاح وازاي هي سكة لازم يكون فيها نوع من المجهود والتكلفة. لوقا 6 بيحكي على 2 اختاروا ان هم يبنوا مبنى، كل واحد فيهم اختار انه يحط الديزاين بتاعه والتصميم بتاعه والاتجاه بتاعه. الشخص الاولاني ابتدى يبني على طول، كان همه انه عايز يعمل مبنى كبير وسريع قوي. يمكن الناس اللي بتتفرج عليه في البداية ابتدت تمدحه وتقول انه عمل بسرعة قوي، وفر في الوقت وفي المجهود، عمل اللي غيره ما عملهوش، بصوا المبنى بتاعه شكله من بره حلو ازاي، شكله مميز قوي. لكن الشخص دوت رغم انه ارتاح بدري، لكن لما جه التقييم، لما جه الامتحان، لما جت الرياح خبطت المبنى بتاعه، الكتاب بيقول ان كان خراب ذلك البيت عظيما. في الوقت اللي كان فيه شخص تاني بيبني مبنى تاني، خد فيه مجهود كبير قوي، يمكن اول مدة المبنى بتاعه ما كانش باين. الكتاب بيقول 3 افعال عن الشخص دوت، بيقول انه حفر، بيقول انه عمق، بيقول انه وضع الاساس على الصخر. يمكن في الوقت دوت حط مجهود كتير، حط وقت كتير، يمكن كان بيغير من الناس اللي مبانيها بتطلع اسرع منه وهو لسه بيعمق في الاساس بتاع حياته والمبنى بتاعه. بس النتيجه بتاعت الشخص ده ان لما جه وقت الامتحان البيت بتاعه كان بيت ثابت، البيت بتاعه كان قادر يصد. احنا في حياتنا، في رحله النجاح بتاعنا، كل واحد طول حياته بيبني مبنى لحياته. في ناس بتختار تبتدي تبني من بدري قوي مبنى سريع، مبنى شكله من بره شيك، مبنى مؤثر في اي مجال، في الدراسه، في العلاقات، في حاجات كتيره قوي. بس المباني بتاعتنا أوقات كتيرة وقت الامتحانات، وقت الزنقات، وقت الظروف الصعبة بيبان المبنى دوت على حقيقته. النجاح قرار إرادي، قرار واعي، قرار فيه وقت ومجهود، قرار مش مجرد إن يلا أنا هكون ناجح وأخد شوية معلومات. الرحلة بتاعتنا يمكن تكون فيها مجهود، يمكن يكون فيها وقت محتاجين نعوده ونحل حاجات ونعمل حاجات. بس التحدي واللي أنا بشجعكم عليه ان على قد ما حبذل مجهود وعلى قد ما هاخد قرار ارادي ان يا رب انا عايز اكون مميز، انا عايز ابني في اساس حياتي واستثمر الوقت الكافي اني اطلع مبنى حياتي مبنى مميز، على قد ما المبنى ده وقت المحكات وقت الظروف الصعبه قدام هيكون مبنى ثابت قوي ومميز قوي. النهارده اللي احنا محتاجين ناخده ونعمله ان ناخد قرار زي ما نحاميه خد، نقوم ونبني. اله السماء هيعطينا نجاح بس احنا نقوم ونبني. النهارده انا بشجعك وبشجعك، خد قرار بغض النظر عن الوقت اللي فات في حياتك كان ايه، انك هتقوم وتبني. وربنا معاك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنا.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. وقع علي الخبر كالصاعقة، مطلوب مني أقضي شهر في مأمورية مع زميلة. الزميلة دي كانت من نوع اللي بتتعامل بخشونة جدا مع الناس، وكلامها دايما جارح، يعني تخبط في الكلام. والحقيقة بصفة عامة الشخصيات دي أنا بلاقي صعوبة في التعامل معاها، وبالتالي ما أقدرش أقعد دقايق، فإزاي أقعد شهر معاها؟ لكن الجميل إن ما كانش إجباري، كان ممكن برضو أرفض. وبالرغم من كده الحقيقة استغربت جدا من نفسي لما قلت محتاجة وقت أفكر وأصلي وبعدين أبلغكم برأيي. في المهلة دي كنت فعلا بفكر، بس كل ما أفكر وأقول خلاص أقبل هلاقي شريط قدام عيني للشخصية دي وتصرفاتها اللي كانت فعلا بتضايقني، وكنت خلاص هرفض. بس فكرت في آخر لحظة إني أروح لشخصية حكيمة جدا اتعودت أخد رأيها لما أمر بموقف صعب. رحت وحكيت له، فقال لي أقوى الكلمات اللي أي حد ممكن يقولها عن الحب. قال لي كده: هايدي، اتعلمي تحبي بالإرادة مش بالمشاعر. أيوة أنت سمعتيني صح، بالإرادة مش بالمشاعر. عارفين ليه؟ هو قال لي كده، المشاعر بتتغير بحسب الظروف، بتنزل وبتطلع. مش بس كده، المشاعر بتتغير حسب اللي بيقدمه الناس لينا، أما الإرادة ثابتة مش بتتغير مهما تغيرت الظروف أو الشخصية كانت صعبة. فقرري تحب الشخصية دي بإرادتك مش بمشاعرك. فعلا حاولت وقلت أنا بحب الشخصية دي بإرادتي مش بمشاعري. وفي الحقيقة أنا سافرت معاها، وكنت بكل الطرق بحاول لما تعمل حاجة وحشة أقول أنا بحب الشخصية دي بإرادتي. ولما ابتديت أقدم الحب ده ابتدت تتقرب مني، واكتشفت إن هي نفسها مش مبسوطة بنفسها لما بتعمل كده، بس ظروفها خلتها كده. ظروف تربيتها كانت ناشفة، وبالتالي هي كمان أصبحت ناشفة. الحقيقة أنا خرجت من التجربة دي وجوايا يقين إن الحب اللي بالإرادة بيخليني أشوف صفات الشخص الحلوة قبل عيوبه. الخبرة اللي فاتت دي ما كانتش سهلة، كانت صعبة جدا، وكان مطلوب مني أتنازل عن الأنا وأفكر بصورة إيجابية. بس الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى أصحاح 13 وعدد 13 بيقول كده: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. اسمعوا كده الجزء الجاي بيقول إيه: هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. المحبة بتمنح سلام ليكي. وعلى فكرة ما تستهونيش أبدا بقوة المحبة، اللي بيزرع حب بيلاقي حب مهما طال الوقت. المهم ما تقيميش الشخص التاني إذا كان يستاهل محبتك ولا لأ، وافتكر دايما إن الله حبك رغم إنك فيك عيوب كتير. حبك محبة غير مشروطة. كمان حاولي تبصي على موقفك من زاوية مختلفة، وهي زاوية الشخص التاني. ليه بيعمل كده؟ أكيد في حاجة خلته يعمل كده، خلته يكون خشن، خلته يكون صعب في التعامل. لازم تقدري واطلبي من ربنا إنه يمنحك قوة علشان تحبيه محبة بالإرادة مش بالمشاعر. لو كلام النهاردة لمسك، من فضلك حطي قدامك شخصية أنت شايفة إنك مش عارفة تتعاملي معاها خالص، لأنها مختلفة عنك، صعبة في التعامل، خشنة في الأسلوب. المهم فكري في الشخصية دي وصلي معايا الصلاة دي: يا رب بشكرك لأنك حبتني محبة غير مشروطة. أنا في عيوب كتير ومع ذلك أنت بتحبني. يا رب من فضلك ساعدني، محتاجة أتعلم الحب منك، محتاجة أشوف الموقف من زاوية الشخصية دي مش من زاويتي أنا، محتاجة أتعلم إزاي أحب محبة غير مشروطة، أتعلم أحب بإرادتي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكره انت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليك. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocelv.org femmelle@radiocelv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذلك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

ناس كتير في كل بلادنا بيقولوا ان المسيح زيه زي آدم. المسيح اتولد بلا أب. طب ده آدم بلا أب وبلا أم. هل من المنطق، هل من العقل ان نشبه المسيح بآدم؟ انا ارجوك عزيزي المشاهد انك تفكر معايا في الدقايق القليلة اللي جاية. شتان ما بين آدم وما بين المسيح، الفرق كبير واسع بين الاثنين. انا حطيت قدامي عدة اختلافات كتيرة جدا. بقول اول حاجة، المسيح مولود، آدم مخلوق، صح والغلط؟ المسيح مولود، بل المسيح مولود بطريقة معجزية. يجي الملاك يقول للعذراء مريم، الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لاحظ الكلمات، القدوس. فتقارن القدوس ابن الله بآدم. الحاجة التانية، كل الكائنات، كل الكائنات اسمعها مني كويس، في بداية الخليقة أصلا مخلوقة بلا أب وبلا أم. يعني الحيوانات اللي موجودة الأولى، لأنها مش أزلية، بلا أب وبلا أم. أول حمار بلا أب وبلا أم، أول بقرة بلا أب وبلا أم، أول سمكة، أول قرد، أول طور، كل الكائنات الأولى كانت بلا أب وبلا أم. فآدم مخلوق، لأن طبيعي أول الخليقة. لكن بقول تاني، المسيح مولود. ثلاثة، المسيح هو كلمة الله وروح منه، لكن آدم هو عبد الله. فرق كبير بين كلمة الله اللي يقول في البدء كان الكلمة، وبين عبد الله. أربعة، آدم خلق بكلمة الله، لكن المسيح هو شخصه كان ذات الكلمة، ذات الكلمة، شتان بين الاثنين. خمسة، آدم أخطأ وسقط، لكن المسيح كان بلا خطية، وقال من منكم يبكتني على خطية. هو القدوس، هو الطاهر، لكن آدم عصى وصية الله. إزاي نقارن الاثنين ببعض؟ آدم مات وتحول لتراب، ولا حد يعرف قبره إلى اليوم، لكن المسيح حي وقام من الأموات، قام من الأموات، القبر بتاعه فارغ. شتان الفرق بين الاثنين. سبعة، لم نسمع أبدا إن آدم كانت ليه رسالة. أدي آدم عاش 930 سنة، تعرف رسالته إيه؟ عمل إيه؟ إيه اللي عمله في حياته؟ ما سمعناش أبدا، لكن المسيح كان يحمل أعظم رسالة. حاجة بعد كده، تمانية، المسيح كان معلم وقدم أسمى التعليم للبشرية. يعوزن الوقت كنت أشرح، أرجوك بس اقرأ الموعظة على الجبل. لكن آدم لم يقدم أي تعليم ولا أي نبذة ولا أي نصيحة، ما عندناش ولا أي نصيحة قدمها آدم. تسعة، المسيح عمل معجزات، المسيح أقام الموتى، المسيح فتح عيون الناس، المسيح عمل وعمل. آدم لم نسمع أنه عمل أي معجزة. حاجة تانية، آدم إنسان، المسيح ابن الله، بل المسيح هو الله اللي قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. مع احترامي، آدم صحيح هو أبو الجنس البشري، لكن عبر السنين جت في الأجيال ناس أعظم من آدم، أعظم من آدم. نقدر أنا وإنت نذكر أسماء دلوقتي أعظم، عملوا إنجازات كبيرة للبشرية، لكن آدم لم يصنع شيء. اللي هختم بيه هو اللي قاله جان جاك روسو، فيلسوف ملحد، لكن رغم أنه فيلسوف ملحد قال الكلمات الآتية، هل يمكن أن يكون الشخص الذي تقدمه الأناجيل إنسانا؟ يا للحلاوة، يا للخلق الطاهر، ما أعظم الصلاح الآسر في تعاليمه، يا لروعة أقواله. إن كان سقراط قد عاش ومات كفيلسوف، فإن يسوع عاش ومات كالله. لا يمكن أن تضع يسوع في نفس المستوى مع الآخرين. عندما نقرأ اسمه في قائمة العظماء من كونفوشيوس إلى جوتا، نشعر أننا قد أسأنا إلى اللياقة والذوق. يسوع ابن الله، بل هو الله والرب معك.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهارده هنتكلم عن الماسكارا، وانا شخصيا ما اقدرش اعيش من غيرها، وهي اكتر حاجه بشتريها لانها اكتر حاجه بخلصها. وفي رايي الماسكارا بتدي جمال ونظره ساحره للعينين، وفي بنات كتير بيخافوا منها على رموشهم او بيحسوا انها بتلزق الرموش في بعض، لكن في رايي الماسكارا مفيش غنى عنها. ومع شويه نصايح وتيبس هقولها لكم النهارده هتساعدكم تحطوها بشكل اصح واحلى. اول نقطه، وانت بتحطي الماسكارا ابدئي من الجذور لحد الاطراف، وده بيطول الرموش اكتر وبيديها ايفكت اخضر. تاني نقطه، اسحبي الماسكارا من الجذور للطرف على شكل حركه زجزاج، وده هيساعد ان الرموش تفضل مفرطه وما تمسكش وتلزق في بعض. تالت نقطه، دايما سرحي رموشك في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر. رابع نقطه، علشان العينين تبان مفتوحة أكتر والرموش أخضر، حطي اتنين كوت أو طبقتين من الماسكارا، ويستحسن تعملي الموضوع ده وتلحقي قبل ما الماسكارا تنشف علشان يبقى سهل تتحكمي في الرموش أكتر. فاصل صغير وارجع لكم عشان نكمل مع بعض ازاي تحطي الماسكارا بشكل أصح وأحلى.

قلنا ان انا محتاجه احط الماسكارا من الجذور للاطراف، وانا بحرك فرشتي احركها بطريقه زجزاج علشان الرموش ما تلزقش في بعض، ودايما اسرحها في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر، واحط على الاقل 2 كوت او طبقتين علشان الرموش تبان اخضر. خامس نقطه، احط كوت خفيف قوي على الرموش التحتانيه، وممكن يساعدني ان انا اتني فرشه الماسكارا شويه اخليها على شكل كيرف او نص دايره، لان ده بيساعد ان هي تلقط برودكت اكتر، وكمان بيسهل في حط الماسكارا على الرموش. وفي اشكال كتيره قوي لفرش الماسكارا، لكن انا بفضل استعمل الفرشه الستاندرد العاديه اللي كلنا عارفين شكلها، اللي بتبقى تخينه شويه وشعرها غزير، وافضل يبقى عندي واحده تانية فرشتها رفيعه قوي علشان الرموش التحتانيه، بالذات لو رموش طويله بيساعد قوي بفرشه الرفيعه ان انا اتحكم احسن علشان ما شلفطش واطلع على الاي شادو او على ميك اب وشي. اخر حاجتين عايزه اقولها لكم، ودي غلطه بتقع فيها بنات كتير، هي وان انا بستعمل الماسكارا مش صح ان انا اقعد اطلع وادخل فرشه كتير قوي في علبتها، لان ده بيخلي الهواء يدخل جوه العلبه وبينشف الماسكارا وبتقدم اسرع من وقتها. لكن لو ماسكارتك لسه جديده وحصل معاكي كده، ممكن تصلحيها بانك تحطي نقطتين او ثلاثه من محلول العدسات، وده هيرجعها تاني طريه وتنفع تستعمليها تاني وقت اطول. فقرتنا النهارده خلصت، لكن استني ليلى فرج مع كل الفرق عشان تعرفي كل اللي محتاجاه عن الإتيكيت.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. حكى الفيلسوف المسيحي رافي زكرايس عن قصة لثري هندي قديم وعنده مجموعة غالية جدا من المجوهرات، بس كانت عنده مشكلة إن كل مرة يسافر مش بيقدر يسيب مجوهراته في أي حتة، فبياخدها معاه في كل مكان. وفي واحدة من رحلاته عرف واحد من اللصوص الحكاية دي وقال لك بس دي فرصة عظيمة، أمشي ورا المليونير الهندي ولما تيجي الفرصة أسرق المجوهرات وهرب على طول. وفعلا اللص ده مشي ورا الراجل الغني ده. المليونير الهندي في أثناء رحلته دي دخل أحد الفنادق الصغيرة على الطريق عشان يقضي فيها الليل لأن سكته لسه طويل، ولأن الحرامي لسه وراه دخل الفندق برضه وطلب إنه يسكن مع الغني الهندي في نفس الأوضة. ووقتها ده كان شيء عادي إن فردين ما يعرفوش بعض بيباتوا في نفس الأوضة مع بعض. الراجل الهندي شك إن الراجل ده حرامي وجاي عشان يسرق مجوهراته، ففكر في حيلة. قال الهندي للحرامي ادخل انت الاول اغسل وشك من تراب الطريق وانا هدخل بعدك. وفعلا دخل الحرامي الحمام، وفي اللحظة دي قام الهندي واخد المجوهرات وخبها في مكان امين جدا، وطبعا مفيش امن من السرير اللي هينام عليه الحرامي نفسه. طلع الحرامي من الحمام ودخل بعده الراجل الهندي، وحاول الحرامي بكل الطرق ان يلاقي المجوهرات، فتش هدوم الراجل وفتش كل حاجة حتى سريره وكل حاجة تخص الراجل الهندي ده، وبرضه معرفش يوصل. قضوا الليلة الاتنين في نفس الأوضة مع بعض لغاية الصبح، ولما جه الصبح حاول برضه الحرامي يدور تاني لكن ما لقاش حاجة. ولما جه الغني الهندي يمشي لقى الحرامي باين عليه الإحباط والزعل. الغريب في الموضوع إن الراجل الهندي قرر يواجه الحرامي وقال له أنا عارف أنت زعلان ليه، علشان أنت كنت عايز المجوهرات بس معرفتش توصل لها. الحقيقة بقى إن المجوهرات طول الوقت اللي فات كانت معاك لأنها كانت تحت سريرك طول الوقت. اتصدم الحرامي وما كانش مصدق ولا قادر يتخيل اللي هو سمعه. القصة دي عاملة زي علاقتنا بربنا، أوقات بنبقى متخيلين إنه بعيد جداً وبندور عليه في كل مكان وبكل الطرق، ومش متخيلين إنه يكون أقرب لينا مما نتخيل. الله أقرب لكل شخص من نفسه، لأنه بمنتهى البساطة هو الناسج وصانع كل حتة فينا وعرفنا وحفظنا أكتر ما إحنا عارفين نفسنا. ومش بس كده، إحنا فينا كمان روحه القدوس اللي بيكلمنا طول الوقت، ومع ذلك مش عارفين ندي ودنا لصوته فنسمعه فيرشدنا الطريق. كل مرة تفكر إن الله بعيد، بعيد جدا، اعرف إنه أقرب إليك مما تتخيل، بس حاول تدور عليه. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ساعت يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

0: واختار الله موضع موسى يشوع اللي قود الشعب في عوط موسى. ومن اللي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بأربعين عام قودهم يشوع وقطعوا واد الأردن ووصلوا الأرض اللي وعدهم بها الله. وفي أرض كنعان كانوا الناس باقي كيعبدوا الأصنام ويديروا السحور ويحضروا أرواح الميتين، والله انصر الشعب ديالو على ديك الناس باش شعبه ما يديروش الذنوب اللي كانوا ديك الناس كيديروها ويدنبوا قدام الله. ودازت سنين والناس نساوا الله، ولاو حتى هما كيعبدوا الأصنام ديال الكنعانيين، والله حاسبهم وخلى العديان ديالهم يغلبوهم. وخا هيداك ملي كانوا كيتوبوا ويطيعوا الشريعة والوصايا كان الله كيحميهم وينجيهم. من بعد سنين طويلة بني إسرائيل طربوا باش يكون عندهم واحد الملك، إنسان يشوفوه ويهضروا معاه من بعد ما كان الله هو الملك ديالهم. وقال الله للنبي صموئيل يدير واحد الحفلة باش يدهن واحد الراجل سميته شاول باش يكون هو الملك عليهم. وكب صموئيل الزيت على الراس شاول باش يبان باللي الله هو اللي اختاره باش يحكم على الشعب. وهذه هي نفس الحفلة اللي كانوا كيديروها باش يدهنوا كبير الكهانة اللي هو الشخص اللي كان الله كيختاره باش يقدم الضحية على الذنوب ديال الشعب. كان الملك شاول طويل وزوين، ومن اللي الملك شاول عصى الله، الله اختار واحد غيره باش يكون في بلاسته. وآمر الله النبي صموئيل باش يمشي كوب القرن ديال الزيت على الملك الجديد، والله قال له
1: سير البيت لحم لدار اليسا.
0: ومن اللي وصل صموئيل دار اليسا ما عرفش ايش من ولد غيختار من ولاد اليسا. ربما صموئيل كان كيقلب على شي راجل كيشبه لشاول طويل وزوين، ومن اللي شاف الولد البكر ديال اليسا قال له قدام الله ندهنك مالك، والله قال له
1: ما تشوفش المنظر ديالو ولا طول قامته حيت انا ما بغيتوش.
2: كتفكرنا القصة ديال صموئيل بقصة إبراهيم اللي طلب الله منه باش يخلي بلاده وعائلته وما كانش عارفين غادي يمشي.
0: الله ما بغى حتى واحد من ولاد اليسا الكبار، واختار داود الوليد الصغير اللي كان كيسرح الغنم. وصموئيل كب عليه القرن ديال الزيت، ومن ديك الوقت روح الله نزل على داود.

0: وداود من صغره كان كيعبد الله بالموسيقى، ومن هنا جاءوا المزامير يعني الزابور. في مزمور 23 داود كيقول:
1: الرب راعي وما يخصني احتاشي، في مراعي خضر يرقدني، للماد الراحة يوصلني، يرد نفسي، يهديني في طريق الصلاح على وتسميته. تاني إذا مشيت في واد الموت ما نخافش شر، حيت انت معايا، عصاك وعكازك يشجعوني، وتوجد قدامي طبلة قبلت عدياني، دهنتي بالزيت راسي، كاسي فايض، بالحق الخير والرحمة يتبعوني ديما ونسكن في دار الله طول حياتي.
0: وكيعلمنا داود كيفاش نشتاق لله. المزمور 42 كيقول:
1: كما تشتاق الغزالة للويدان، هكذا تشتاق نفسي ليك يا الله، عطشت نفسي لله الإله الحي، وقتاش نجي ونبان قدام الله.
0: الله بغانا نديرو معاه علاقة شخصية وقوية. بالحق إلا عرفت الله وقداش كيبغيك غادي تجاوب مع محبته. والملك داود تنبأ باللي غادي يجي المسيح وقال:
1: المدهون من الله عايد تقتل وعايد قول مسامر في يده وفي رجله، بالحق مع يهرسو حتى عظم من عظامه.
0: والإنسان المدهون غادي يقول:
1: إلهي إلهي علاش خليتيني؟
0: والعساسة غادي يضحكوا عليه. والملك داود قال باللي غادي يعطيوه الخل باش يشربوا، والعديان ديالو غادي يديروا القرعة على شكون اللي غادي يدي حوايجه.
2: كاين بزاف ديال الناس كيقولوا باللي الانبياء ما كيخطاوش وما كيدنبوش، ولكن الكتاب المقدس كيقول باللي كلشي ذنب وحتى الانبياء، وما كاين حتى واحد صالح. وداود كان ملك عظيم والناس كلها كانت كتبغيه، والله وعدو باللي المملكه ديالو عاد تبقى على الدوام، وحتى هو عصى الله وكتب واحد المزمور اللي كيعلمنا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندنبوا. المزمور 51 كيقول:
1: ارحمني يا الله برحمتك، على كثرة محنتك محي معاصية، اغسلني من ذنبي وطهرني من خطيتي، انا كنعترف بذنوبي وذنوبي قدامي ديما، ليلك بوحدك ذنبت والشر قدامك عملت باش تبرر في قوالك، ها انا بالذنوب خلقت وفي الذنوب حبلت بي امي، درق وجهك على ذنوبي ومحي كل معصيتي، قلب نقي خلقه فيا يا الله، وروح مستقيمة جددها في داخلي، دبايح الله هي روح مهرسة، والقلب المهرس والمسحوق ما تحقروش يا الله.
2: تقريبا 1000 عام قبل المسيح كان داود وهدر على المنجي اللي غادي يجي باش ينجي الناس من ذنوبهم. هاد المزمور كيورينا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا. ملي ندنبو ما نديروش كيما آدم، امشى وقطع الوراق الكرموس وتستر بيهم، ومشى وتخبع من الله مورا الشجرة الجنة. ولكن إذا عسينا الله نجيو لعندو ونعترفو له بذنوبنا ونطلبو منه الغفران، حيث هو قريب من اللي كيطلبو. الله كيبغيك كي بحال داود، قول الله شحال كتبغيه وطلب منه يشوف قلبك. داود قال في المزمور 139:
1: جربني يا سيدي ربي وعرف قلبي وعرف همي، شوف إذا كان في طريقي شي عوج، وهديني في طريقك على الدوام.
2: عزيزي المستمع، الله ما اختارش داود على حساب المظهر ديالو، حيت هو كان غير واحد سارح الغنم، ولكن الله اختاره حيت شاف قلبه. والله كيشوف قلبك حتى انت. الله بغى علاقة شخصية معاك، وبغاك تجي عنده وتشارك العواطف ديالك معاه. كي بحال داود، بعض الناس كيعبدوا الله بالموسيقى، سمع الغنية الروحية اللي ماجا، ومن بعد سمع مرة أخرى القصة هاد السيمانة ومقطع من المزمور. عمل هاد المقطع صلاة شخصية في حياتك، حاول تحفظ مقطع 23 من الزابور. كي بحال داود، خاصنا نتعلم ونحب الله من كل قلوبنا.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ماء نفسي عطشانة ليك. أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطش.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

ذنبت في حقك حق سما وما طعت مكتبك حتى كلمة. ذنبت في حقك حق سما وما طعت مكتبك حتى كلمة. ضيعت حياتي

مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. ضيعت ستين

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأن الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أنه يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة، من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل. وسأل ناس، انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغايه دلوقتي؟ ليه قاعدين في السوق لغايه دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستاجرنا احد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعه، وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعه واحده وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعه قالوا اكيد احنا ناخد اكتر. ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعه واحده، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم انا ما ظلمتكوش، انا اتفقت معاكم على دينار واحد. وقال للشخص اللي بيكلمه، خذ الذي لك واذهب، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمة الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمة الله ليا ان انا هاخد الحياة الابدية، والحياة الابدية لا تتجزأ. الحياة الابدية هي حاجة كبيرة قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا، خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تأخرت، هو ليه تفوق. ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحتة دي وعايز يحطني انا في حتة تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة جدا، والناس ديت عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في اي مكان اتواجد فيه، انا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين انه ابراهيم خلف اسحاق، اسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول انه احب اسحاق عيسو اكثر من يعقوب لانه كان في فمه صيدا. اسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عند يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. اسحاق في اواخر ايامه بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعة انا هعمل اكل واخليك انت اللي تقدم الاكل لإسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي دبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، إنه كان بيميز أخوه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول إنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا عندنا طلب التعويض، نحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع إنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب إنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيب، ويحب ياخد اتنين. لو بيتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض. ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين، هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيز المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوة.
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا، وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. فكركوا، العرض الاول كان المقارنة، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسة الخاطئة. الفرق بين المنافسة والمقارنة، المقارنة انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسة الخاطئة انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان انت تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الآخرين دايما بأدائه مش بشخصيته. فأحيانا بيكون الأداء مفتعل ومصطنع لأنه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أنه الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 أنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوه الهيكل جوه البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوه البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطيني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك أنه هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك أنه هو ابن الملك، أنه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. أوقات كتيرة إحنا بنقيم أنفسنا بالإمكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. وإحنا برا دائرة الله إحنا صغيرين قوي، لكن وإحنا جوه فلك الله إحنا ننتمي إلى الله، ننتمي إلى هذا الشخص العظيم، ننتمي إلى هذا الإله العظيم، فبنبقى كبار. وإحنا جوه دائرة الله إحنا كبار، وإحنا خارج دائرة الله بنبقى صغير. عزيزي المستمع، دي كانت أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. أتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة، الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: عندي سؤال لكم.
8: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
7: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
9: وما هو سؤالك؟
7: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
4: هل أنت جاد في سؤالك؟
9: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
7: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
9: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
8: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
7: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
4: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
9: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
8: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
9: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
7: ما رأيك أنت يا سمر؟
9: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
4: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة،
9: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
8: هذا معقول.
7: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
9: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
4: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
8: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
9: وقت التحريف.
7: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
9: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة، يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
4: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
8: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
7: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
9: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
4: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
8: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
9: كم نسخة كانت بعد ثلاثة أو أربعة أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
7: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي

0: أي 2000 سنة.
1: وإلى ما يقودنا ذلك؟
2: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
0: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة، هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
2: والنسخ القديمة؟
3: يحرفونها، يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية، ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد.
1: هذا غير معقول،
4: بل مستحيل.
2: لا أظن أن ذلك ممكن.
0: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس، كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
1: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
3: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات، فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
4: كل الآيات؟
3: كل الآيات يا مروان.
2: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا.
3: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
2: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان، والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
2: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت.
1: في منطقتنا العربية؟
4: نعم في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف، أحدث دويا عليا، تابع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم طبعا، لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا، لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ،
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا لآخر محطة اللي ربنا قطع العهد فيها بينه وبين إبراهيم، لما اجتاز الرب وحده بين القطع وما رضيش يخلي إبراهيم يجتاز. إبراهيم كان نايم في الوقت ده، وقع عليه سبات فنام، كأن الله بيعلن في الوقت ده أنا ملتزم ببنود العهد حتى إبراهيم لو أنت ما التزمتش. تيجي محطة من أصعب المحطات في حياة إبراهيم، تكوين 16. إبراهيم كان ليه 10 سنين وصل أرض كنعان، وأول ما وصل جت سراي امرأته اقترحت عليه اقتراح. قالت له فاكر إبراهيم لما رحنا مصر وإحنا طالعين من مصر حصل إيه؟ فرعون ادالنا هدايا كتيرة، ومن ضمن الهدايا اللي ادهالنا خدامة اسمها هاجر المصرية. قالت له أنا عندي اقتراح يا إبراهيم، خد هاجر المصرية تزوجها، انجب منها بنين. قالت له بنين مش ولد. قالت له البنين دول يبقوا ولادي، وادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. وهنا سارة أو سراي بتختار الخطة البديلة عن خطة الله، بتدور على طريقة تفرح بيها، بتدور على ضحكة تفرح بيها، وبتقرر إنها تمشي طريق بمزاجها. ضحكة ملهاش دعوة بربنا خالص، ملهاش دعوة بقوانين الله، ملهاش دعوة بتفاصيل الله، ملهاش دعوة بأمور الله، ملهاش دعوة بطرق الله. ضحكة لها دعوة باللي أنا عايزه. وقررت سارة تصنع كل ما يمكن تصنعه علشان الخطة تمشي صح وتوصل للضحكة والفرحة اللي نفسها فيها طفل. وقررت تقول لإبراهيم اعمل كده تقترحي، وقررت هي اللي تجيب بنفسها هاجر وتديها لإبراهيم علشان البيت يتملي بنين، علشان تفرح سارة حتى لو كان دوا مش هي خطة الله. راحت سارة عملت كده فعلا، راحت جابت هاجر وزوجتها لإبراهيم. لكن الكتاب يقول ان بعد شوية هاجر كانت حامل. يقول الكتاب فصغرت مولاتها في عينيها. سارة اسم معناه أميرة. تخيلوا لما الأميرة تصغر في عينين الخدامة. تخيلوا لما أدور ورا ضحكة ورا طرق أنا عارف إن الله مش راضي عنها لكني مصر أكمل فيها. تخيلوا معايا النتيجة. أول حاجة صغرت مولاتها في عينيها، بتصغر سارة في عينين الخدامة بتاعتها. وكأني كل مرة بمشي ورا تفاصيل الله غير راضي عنها، النتيجة تكلفة على حياتي، تكلفة على نفسي. تخيلوا معايا الأميرة اللي كان ربنا وعدها هيكون ليكي وهيكون، تخيلوا الأميرة اللي بدأت الرحلة جميلة يجي الوقت عليها تصغر في عينين الخدامة بتاعتها. ده مش بس كده، مش بس دي تكلفة الضحك على نفسها انها صغرت، بس في تكلفة أصعب، انها راحت لإبراهيم وقالت له يقضي الرب بيني وبينك، ظلمي عليك إبراهيم. سارة دي كانت تنادي إبراهيم وتقول له سيدي، وفجأة تحولت كلمة سيدي، أنت ظلمتني، ظلمي عليك، يقضي الرب بيني وبينك. تكلفة الضحكة مش بس على نفسها إن هي بتصغر، لكن تكلفتها على بيتها، العلاقة اللي بينها وبين إبراهيم. ويمكن الناس قررت تمشي ورا ضحكة في حياتها، التكلفة دفعت هي تمنها، والتكلفة على بيتها وعلى أولادها. العلاقة بينها وبين إبراهيم صارت يقضي الرب، يحكم ربنا مين. ده مش بس كده، التكلفة الأصعب إني صارت سارة بتخسر شهادتها قدام الآخر. مسكت هاجر وزلتها لدرجة إني هاجر هربت منها. تخيل معايا بسبب موقف، قرار بخسر في نفسي، بخسر في علاقتي في بيتي، بخسر بشهادتي للآخرين، وياريت وصلت لحاجة صار. عزيز المستمع، أوقات كتيرة الضحكة دي بدور عليها في حياتي، أوقات كتيرة بقول لنفسي هو ده الطريق، يلا امشي وابدأ فيه، وأفاجأ أني خسرت نفسي وخسرت بيتي وخسرت شهادتي للآخرين. كنت زمان خادم، وجي وقت من الأوقات دورت على ضحكة شهوة، دورت على فكرة أجل وراها، كانت النتيجة خسرت نفسي وخسرت بيتي وخسرت شهادتي وخدمتي. وفضلت سارة في الضحكة دي أوقات طويلة جدا، هي وإبراهيم. إبراهيم عمل كده فعلا، يمكن هاجر هربت لكن رجعت تاني، ظهر لها ملاك الرب وقال لها ارجعي وكوني خاضعة لساراي، وخلفت هاجر إسماعيل. كان إبراهيم سنه 86 سنة في الوقت ده، وفضلت سارة لغاية ما فضلت عنده 99 سنة عايشة بتدفع ثمن الضحكة الأولى، عايشة بتدفع ثمن الخطة البديلة، عايشة بتدفع أوقات صعبة من حياتها، بتشوف الذل، بتشوف الكسرة لنفسها، وبتشوف الخسارة في علاقتها بينها وبين إبراهيم، وبتشوف الخسارة في شهادتها لوحدة من خارج. ربنا يحميك عزيزي المستمع من كل فكرة تقولك هتضحك وفي الآخر تدفع ثمنها من نفسك ومن بيتك ومن شهادتك. الرب معك.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة. واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار، وهنكمل اللي ابتديناه في الحلقة اللي فاتت. مرة اللي فاتت احنا وقفنا عند تعريف النجاح، وهو انه مش مجرد درجات اعلى او فلوس اكتر او ترقيات في الشغل، لكن تعريف النجاح مربوط باني اعرف انا مين، اعرف ايه الغرض اللي انا مخلوق ليه، اعرف ايه

0: هقول لكم شوية أمثلة حياتية تقول إننا بنعمل المشوار دوت في حياتنا. عادة لما أي حد يتعب يجيله مغص، صداع، حرارته تعلى، أيا كان نوع التعب، أول حاجة بيفكر فيها إنه ياخد مسكن. والغريبة إنه لما بعد 6-7 ساعات الوجع يرجع تاني بياخد مرة تاني برضه مسكن، ما بيفكرش إنه يروح يكشف. لما بنيجي ناخد مثال زي مثال المذاكرة والامتحانات، قبل الامتحانات دايما بيجي السؤال اللي جوانا، أنا عايز أصغر مذكرات أو أصغر نوتس تلخص لي المنهج عشان ما أخدش وقت كتير. فأنا مش بدور إني أتعلم، أنا بدور إني أذاكر أقل حاجات ينفع أذاكرها عشان أنجح في الامتحان. والنمط ده موجود حتى في بلدنا، في معظم المشاكل اللي بنمر بيها كبلد إحنا بنتعامل بنفس الطريقة، بنعالج أقل حاجة ينفع نعالجها، مش بنشيل المشكلة بتاعتها من الجذور. خليني أقول لكم إن رحلة النجاح الحقيقية مش كده، هي مش مجرد كم معلومة أو كم كتاب أو كم برنامج هسمعهم، لكن رحلة النجاح الحقيقية فيها تكلفة، فيها مجهود، فيها مشوار بيتمشي. بولس لما جه يوصي تلميذه تيموساوس في الرسالة بتاعته قال له ينبغي إن لا أحد يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجاهد قانونيا بتيجي معنى إنه يبذل المجهود الصح حسب اللوائح والقوانين. حتى المسيح اتكلم على الجزئية ديت في حتت كتيرة، واحدة من أشهر الحتت ديت في لوقا أصحاح 6. هستأذنكم نطلع فاصل سريع ونرجع نشوف المسيح كان بيتكلم عن المبنى بتاع النجاح ومفهوم النجاح ازاي في لوقا 6.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنت وقفت عند إيه اللي المسيح كان بيقوله عن سكة النجاح وإزاي هي سكة لازم يكون فيها نوع من المجهود والتكلفة. لوقا 6 بيحكي على 2 اختاروا إن هم يبنوا مبنى، كل واحد فيهم اختار إنه يحط الديزاين بتاعه والتصميم بتاعه والاتجاه بتاعه. الشخص الأولاني ابتدى يبني على طول، كان همه إنه عايز يعمل مبنى كبير وسريع قوي. يمكن الناس اللي بتتفرج عليه في البداية ابتدت تمدحه وتقول إنه عمل بسرعة قوي، وفر في الوقت وفي المجهود، عمل اللي غيره ما عملهوش، بصوا المبنى بتاعه شكله من بره حلو ازاي، شكله مميز قوي. لكن الشخص دوت رغم انه ارتاح بدري، لكن لما جه التقييم، لما جه الامتحان، لما جت الرياح خبطت المبنى بتاعه، الكتاب بيقول ان كان خراب ذلك البيت عظيما. في الوقت اللي كان فيه شخص تاني بيبني مبنى تاني، خد فيه مجهود كبير قوي، يمكن اول مدة المبنى بتاعه ما كانش باين. الكتاب بيقول 3 افعال عن الشخص دوت، بيقول انه حفر، بيقول انه عمق، بيقول انه وضع الاساس على الصخر. يمكن في الوقت دوت حط مجهود كتير، حط وقت كتير، يمكن كان بيغير من الناس اللي مبانيها بتطلع اسرع منه وهو لسه بيعمق في الاساس بتاع حياته والمبنى بتاعه. بس النتيجه بتاعت الشخص ده ان لما جه وقت الامتحان البيت بتاعه كان بيت ثابت، البيت بتاعه كان قادر يصد. احنا في حياتنا، في رحله النجاح بتاعنا، كل واحد طول حياته بيبني مبنى لحياته. في ناس بتختار تبتدي تبني من بدري قوي مبنى سريع، مبنى شكله من بره شيك، مبنى مؤثر في اي مجال، في الدراسه، في العلاقات، في حاجات كتيره قوي. بس المباني بتاعتنا أوقات كتيرة وقت الامتحانات، وقت الزنقات، وقت الظروف الصعبة بيبان المبنى دوت على حقيقته. النجاح قرار إرادي، قرار واعي، قرار فيه وقت ومجهود، قرار مش مجرد إن يلا أنا هكون ناجح وأخد شوية معلومات. الرحلة بتاعتنا يمكن تكون فيها مجهود، يمكن يكون فيها وقت محتاجين نقعده ونحل حاجات ونعمل حاجات. بس التحدي واللي أنا بشجعكم عليه إن على قد ما حبذل المجهود وعلى قد ما هاخد قرار إرادي إن يا رب أنا عايز أكون مميز، أنا عايز أبني في أساس حياتي واستثمر الوقت الكافي إني أطلع مبنى حياتي، مبنى مميز، على قد ما المبنى ده وقت المحكات، وقت الظروف الصعبة قدام هيكون مبنى ثابت قوي ومميز قوي. النهاردة اللي إحنا محتاجين ناخده ونعمله إن ناخد قرار زي ما نحامية خد، نقوم ونبني. إله السماء هيعطينا نجاح، بس إحنا نقوم ونبني. النهاردة أنا بشجعك وبشجعك، خد قرار بغض النظر عن الوقت اللي فات في حياتك كان ايه، انك هتقوم وتبني. وربنا معاك.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطين.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you tune in back to this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم إلى الإصغاء إلينا في هذا البرنامج مرة أخرى.
0: In our last broadcast, we discussed the sign that Eliezer planted.
1: في حلقتنا الماضية ناقشنا العلامة التي وضعها إليعازر.
0: Eliezer wanted to be able to recognize the woman that God had chosen to be Isaac's bride.
1: أراد إليعازر أن يتمكن من التعرف على المرأة التي اختارها الله لتكون زوجة لإسحاق.
0: He was sent on a commission to find a wife for his master's son Isaac.
1: فقد كان مرسلا في بعثة للبحث عن زوجة لابن سيده إسحاق.
0: Eliezer prayed that he would recognize the right woman for Isaac.
1: وصلى إليعازر حتى يتعرف على المرأة المناسبة لإسحاق.
0: It was a very simple sign.
1: وكانت علامة بسيطة جدا.
0: It was between him and the Lord.
1: كانت بينه وبين الرب.
0: And sure enough, as soon as he reaches his destination,
1: وعلى وجه اليقين بمجرد أن وصل إلى مقصده,
0: Rebecca shows up and offers not only to give him to drink, but she watered his 10 camels too.
1: ظهرت رفقة وعرضت ليس فقط أن تعطيه هو ماء ليستقي ولكنها استقت أيضا لكل جماله العشرة.
0: Some people might try to call this luck.
1: وربما يحاول بعض الناس أن يسموا مثل هذه الواقعة حظا.
0: Others might try to say it was sheer coincidence.
1: وآخرون قد يقولون إنها مجرد مصادفة غريبة.
0: But there is no such thing as luck or coincidence to the men and women of God.
1: ولكن بالنسبة لرجال ونساء الله لا يوجد مثل هذا الشيء المسمى حظا أو مصادفة.
0: The Bible said that every hair on our head is numbered.
1: ويقول الكتاب المقدس أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات.
0: But that's not all.
1: ولكن ليس هذا هو كل ما في الأمر.
0: Most people stop there.
1: معظم الناس يتوقفون هناك عند هذه العبارة.
0: But it says, not one of your hairs will fall down without God's permission.
1: ولكن العبارة تقول إن شعرة من رؤوسنا لا تهلك بدون إذن الله.
0: You know the little bit of hair that you find in your hairbrush in the morning?
1: أتعرف كمية الشعر التي وجدتها هذا الصباح في فرشاة الشعر؟
0: God gave permission for that hair to come out.
1: الله هو الذي سمح لهذا الشعر أن يخرج من رأسك.
0: So Rebecca shows up.
1: وهكذا تبدو رفقة بوضوح.
0: And in the fulfillment of the sign that Eliezer placed before God, she turned out to be the one.
1: وتحقيقا للعلامة التي وضعها إليعازر أمام الله يتبين أنها هي الفتاة المطلوبة.
0: Some people have estimated that she drew at least 120 gallons of water from the well.
1: يقدر بعض الناس كمية الماء الذي أخرجته من البئر بحوالي 120 لترا أو جالونا.
0: She drew them one pot at a time.
1: واستخرجت هذه الكمية بوعاء واحد في كل مرة.
0: What patience.
1: فيا له من صبر طويل.
0: What does this say to single men?
1: ترى ماذا يقول هذا الكلام للرجال العزاب؟
0: Look for a woman who has the beauty of holiness, not the beauty of cosmetics.
1: ابحث عن المرأة التي تتحلى بجمال القداسة لا بجمال مستحضرات تجميل.
0: Don't marry an unbeliever and fool yourself into thinking that after you marry her, she will convert to Christ.
1: لا تتزوج فتاة غير مؤمنة وترتكب حماقة الظن بأنك قادر على ربحها للمسيح بعد الزواج منها.
0: That's foolishness.
1: هذه حماقة.
0: If Abraham had believed that, he would have sent Eliezer across the street, not across the desert.
1: لو أن إبراهيم كان يؤمن بذلك لكان قد أرسل إليعازر عبر الشارع وليس عبر الصحراء.
0: But Abraham did not want Isaac to marry an ungodly Canaanite.
1: ولكن إبراهيم لم يكن يريد أن إسحاق يتزوج واحدة من الكنعانيات غير المؤمنات.
0: And that is why he sent Eliezer back to his homeland.
1: ولهذا أرسل إليعازر إلى أرضه وإلى عشيرته.
0: What does this say to single women?
1: وماذا تقول هذه القصة للنساء العزباوات؟
0: It says, don't just marry anyone who shows up.
1: إنها تقول لكل فتاة عزباء لا تتزوجي من أي واحد يتقدم لك.
0: But marry a man who is magnanimous.
1: بل تزوجي رجلا شهما رحب الصدر سمح التفكير.
0: Isaac did not only send gifts with Eliezer to his future wife.
1: ولم يكتفي إسحاق بإرسال هدايا مع إليعازر لزوجته في المستقبل.
0: But he also sent gifts to his future mother-in-law.
1: لكنه أرسل هدايا أيضا لحماته في المستقبل.
0: So when Rebecca was asked one of the great questions of the Bible,
1: ولذلك عندما سئلت رفقة سؤالا من أعظم الأسئلة التي وردت في الكتاب المقدس,
0: Will you go with this man?
1: هل تذهبين مع هذا الرجل؟
0: Her mother was standing behind her saying yes, yes, yes.
1: كانت أمها واقفة خلفها تقول نعم, نعم, نعم.
0: Here is some first century advice for the 21st century women.
1: وهنا نجد نصيحة تقدمها سيدة من حوالي القرن الأول إلى نساء القرن الحادي والعشرين.
0: Make sure that he can provide for you.
1: تأكدي أن زوجك يستطيع أن يدبر لك حاجتك في المستقبل.
0: Young women, take your time. Be particular.
1: أيتها الفتاة تمهلي وكوني مدققة.
0: Wait for God to bring you a godly man of his own choosing.
1: انتظري أن الرب يحضر لك الرجل المناسب التقي حسب اختياره.
0: Just because you are of eligible age and not married, it is not a national crisis.
1: إذا كانت المسألة أن العمر تقدم بك ولم تتزوجي بعد, فهذه ليست أزمة قومية.
0: Well, what does this say to parents?
1: وماذا تقول هذه القصة للوالدين؟
0: Parents, I want you to see the example of Abraham.
1: أيها الوالدون, أريد أنكم تتأملون مثال إبراهيم.
0: There is a message for all of us parents here.
1: هنا رسالة لكل الوالدين.
0: You better pray that God will send an angel to find a spouse for your child.
1: من الأفضل أن تصلوا لكي يرسل الرب ملاكا ليجد زوجا أو زوجة لأولادكم ولبناتكم.
0: Let's look at Genesis 24:40.
1: دعنا نتأمل ثانية في العدد الأربعين من الأصحاح الرابع والعشرين من سفر تكوين.
0: Abraham said to Eliezer,
1: قال إبراهيم لإليعازر,
0: The Lord before whom I walk will send his angels with you and prosper your way.
1: إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك.
0: And God did just that.
1: وهذا ما عمله الله بالضبط.
0: When the question was presented to her, will you go with this man?
1: عندما وجه إليها هذا السؤال, هل تذهبين مع هذا الرجل؟
0: Rebecca replied, yes, I will go.
1: أجابت رفقة قائلة, أذهب.
0: It meant that she was leaving the security of her father's home.
1: كان معنى هذا أنها كانت سوف تترك الأمان والطمأنينة في بيت أبيها.
0: But Rebecca said, I will go.
1: ولكن رفقة قالت, سأذهب.
0: Now, my beloved listening friends, I want to tell you this.
1: والآن أيها المستمعون الأصدقاء المحبوبون, أود أنني أقول لكم هذا الأمر.
0: In the same way, when each of us heard the voice of God, the Holy Spirit.
1: بنفس الطريقة عندما سمع كل واحد منا صوت الله الروح القدس,
0: We were enemies of Christ.
1: كنا أعداء للمسيح.
0: We turned our backs to God.
1: كنا قد أعطينا ظهورنا لله.
0: And when God issued the invitation and said, Come,
1: ولكن عندما أصدر الله الدعوة لنا وقال لنا تعالوا,
0: We accepted his gracious invitation.
1: قبلنا دعوته الكريمة.
0: Some of you today may be hearing God's invitation for the first time.
1: بعض منكم ربما يسمع الآن دعوة الله للمرة الأولى.
0: Some of you may have heard God's invitation before.
1: وربما سمع بعضكم دعوة الله من قبل.
0: But for some reason or another, and you have refused His invitation of forgiveness of your sins.
1: ولكن لسبب أو لآخر رفضتم دعوته لغفران خطاياكم.
0: Or you may have been postponing the acceptance of the invitation.
1: أو ربما كنتم تؤجلون قبول الدعوة.
0: Why risk your eternal future?
1: فلماذا تخاطر أيها المستمع الكريم وتجازف بمستقبلك الأبدي؟
0: Will you take Jesus as your personal Lord and Savior?
1: هل تقبل يسوع كالرب والمخلص الشخصي لك في حياتك؟
0: Will you trust him?
1: هل تثق فيه وتتكل عليه؟
0: Will you obey him?
1: هل تطيعه؟
0: Will you crown him as the Lord of your life?
1: هل تتوجه بصفته الرب على حياتك؟
0: Will you forsake old relationships?
1: هل تترك علاقاتك القديمة؟
0: Will you forsake old sins?
1: هل تترك خطاياك القديمة؟
0: Will you forsake old habits?
1: هل ستتخلى عن عاداتك القديمة؟
0: Will you submit to his authority and the authority of his word?
1: هل ستخضع لسلطانه ولسلطان كلمته؟
0: Will you be faithful to him as he has been faithful to you?
1: هل ستكون أمينا له كما ظل هو أمينا لك؟
0: Will you honor him with your substance?
1: هل ستكرمه بممتلكاتك وبثروتك؟
0: Will you honor him with your life?
1: هل ستكرمه بحياتك؟
0: Will you never put anything or anyone above him?
1: هل تعد أنك لن تضع شيئا ما أو شخصا ما فوقه أبدا؟
0: Will you never put anything or anyone ahead of him?
1: هل تعد أنك لن تضع شيئا ما أو شخصا ما قبله؟
0: Every faithful believer in Jesus Christ through all generations said,
1: كل مؤمن مخلص بيسوع المسيح عبر كل الأجيال قال,
0: Yes, I will go.
1: نعم سأذهب.
0: Some of you are listening to this broadcast may not have said, I will go yet.
1: ربما كان هناك من بين المستمعين لهذا البرنامج من لم يقل بعد سأذهب.
0: The Holy Spirit has been inviting you.
1: الروح القدس يدعوك.
0: The Holy Spirit has speaking to you to commit your life to Jesus Christ.
1: الروح القدس يتحدث إليك لكي تسلم حياتك ليسوع المسيح.
0: Today you can say, I will go.
1: تستطيع اليوم أن تقول سأذهب.
0: Why not?
1: لماذا لا؟
0: Only a fool would turn down this kind of invitation.
1: الأحمق فقط هو الذي يرفض مثل هذه الدعوة.
0: Let me tell you a story.
1: دعني أحكي لك قصة.
0: During a war, a young officer in the army, before leaving the country with his regiment, became engaged to a young lady.
1: حدث أثناء إحدى الحروب أن ضابطا شابا قبل مغادرته البلاد مع فرقته ارتبط بالخطبة مع إحدى الشابات.
0: In one of the battles, the officer was badly wounded and lost a leg.
1: وفي إحدى المعارك أصيب إصابة شديدة وفقد رجله.
0: So he wrote a letter to his future bride telling her how he was disfigured and maimed.
1: فكتب خطابا إلى عروسه في المستقبل صارحها بأنه الآن قد تشوه وأصبح مقعدا ومشوها وأخبرها كيف أنه تغير عما كان منذ رأته آخر مرة.
0: Thus he told her that he was releasing her from all obligations to marry him and become his wife.
1: وبذلك أخبرها أنه قد أعفاها من أي ارتباطات سابقة معه أن تتزوجه وأن تصبح زوجة له.
0: The young lady wrote an answer.
1: وردت الفتاة على رسالته بهذه الرسالة.
0: Her letter was no less noble than that which she received from her fiancé.
1: ولم تكن رسالتها أقل نبلا من الرسالة التي تلقتها من خطيبها.
0: In the letter she disavowed all thoughts of refusing to carry out the engagement because of what had happened to him in the battle.
1: في رسالتها استبعدت وأنكرت أي أفكار عن رفضها تنفيذ الخطبة بسبب ما حدث له في المعركة.
0: And she concluded the letter by saying the following.
1: واختتمت رسالتها بقولها
0: I would marry you if there was only enough of your body left to hold your soul.
1: سوف أتزوجك حتى إذا لم يتبقى من جسدك سوى ما يكفي لبقائك على قيد الحياة.
0: Many people today get out of their marriages simply because they disagree with each other.
1: كثيرون من الناس اليوم يفسخون زواجهم لمجرد خلافات بسيطة بين الواحد والآخر.
0: At the first sign of trouble, they jump ship and leave their spouses.
1: فهم لأول إشارة لاحتمال وجود متاعب يهجرون أزواجهم بسرعة.
0: What does this say about our commitment to God?
1: ماذا نتعلم من هذا بالنسبة لالتزامنا أمام الله؟
0: Our relationship at home reflects our relationship with Jesus Christ.
1: علاقتنا في بيوتنا تعكس علاقتنا وشركتنا مع يسوع المسيح.
0: Many people will only worship God when He is good to them.
1: كثيرون منا يتعبدون لله فقط عندما يكون محسنا لنا.
0: But the moment we go through a tough time, we blame Him for our troubles.
1: ولكن في اللحظة التي نجتاز فيها ظروفا صعبة نلومه بسبب هذه الضيقات أو المتاعب.
0: No wonder we are in a spiritual crisis.
1: لا غرابة أننا في أزمة روحية.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا.
0: When Jesus said to you and to me, I love you.
1: عندما قال يسوع لي ولك إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you're good.
1: لم يقل لنا إنني أحبك فقط عندما تكون طيبا أو صالحا.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you love me back.
1: لم يقل إنني أحبك فقط عندما تقابل محبتي بمحبة مقابلة.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you are spiritual.
1: لم يقل إنني أحبك فقط عندما تكون روحيا.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He did not say, I love you only when you are strong and victorious in life.
1: لم يقل إنني أحبك عندما تكون قويا ومنتصرا في حياتك فقط.
0: No.
1: لا.
0: When Jesus said, I love you.
1: عندما قال يسوع إنني أحبك.
0: He loves you all the time and all the way to eternity.
1: معنى هذا أنه يحبك كل الوقت وكل الطريق إلى الأبدية.
0: Before I conclude, I want to remind you to tune in the next broadcast when we examine Hannah's prayer in 1 Samuel chapter 1 and 2.
1: وقبل أن أختتم حديثي أود أن أذكرك بالإصغاء إلينا في الحلقة القادمة عندما نتأمل معا في صلاة حنة في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول والأصحاح الثاني.
0: Now in conclusion my listening friends, I do not want you to miss what I'm about to tell you.
1: وإذا أقترب من ختام هذه الحلقة أيها الأصدقاء المستمعون لا أود أن يفوتكم ما سوف أقوله لكم.
0: I know this from the word of God, but I also have seen it too many times to doubt it.
1: لقد عرفت هذا من كلمة الله ورأيته مرات كثيرة إلى الدرجة التي لا يمكن أن يكون الأمر فيها موضع شك.
0: The reason that many people live in habitual sin.
1: السبب الذي يدفع كثيرين من الناس إلى اعتياد الخطية.
0: The reason why so many people live in fear.
1: السبب الذي يجعل كثيرين من الناس يعيشون في خوف.
0: The reason many people live in perpetual anxiety and worry.
1: السبب الذي يجعل كثيرين من الناس يعيشون في اضطراب وقلق دائم.
0: Is because deep down they do not really believe that God loves them unconditionally and eternally.
1: هو أنهم في أعماق نفوسهم لا يؤمنون حقيقة أن الله يحبهم بدون قيد أو شرط وأنه يحبهم محبة أبدية.
0: They read it in the scripture. They know it in their heads, but they do not know it in their hearts.
1: هم يقرؤون عن ذلك في الكتاب المقدس ويعرفون ذلك في رؤوسهم ولكنهم لا يعرفون ذلك في قلوبهم.
0: They know that it is true.
1: هم يعرفون أن هذا أمر حقيقي.
0: They know that it is a fact.
1: وهم يعرفون أن هذه حقيقة.
0: But it never has penetrated deep down to become part of their inner being.
1: ولكن هذه الحقيقة لم تخترق أعماقهم حتى تصبح جزءا من كيانهم الداخلي.
0: Now here's the problem.
1: وهذه هي المشكلة.
0: They think that they have to be worthy of the love of God.
1: هم يظنون أنهم ينبغي أن يكونوا جديرين بمحبة الله.
0: And when they conclude that they are unworthy, which is true.
1: وعندما يسلمون بأنهم غير جديرين وهذا أمر حقيقي.
0: Then they conclude that God only loves them when they are good.
1: فإنهم يستنتجون أن الله يحبهم فقط عندما يكونون صالحين.
0: Listen to what Jesus said in John 15:9.
1: اسمع ماذا قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عشر والعدد التاسع.
0: As the Father loves me, so I love you.
1: كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا.
0: Can you imagine the love that God the Father has for God the Son?
1: هل تستطيع أن تتخيل محبة الله الآب لمحبة الله الابن؟
0: God the Father and God the Son coexisted since before eternity.
1: لقد كان الله الآب والله الابن معا قبل الأبدية.
0: I do not think that anyone can truly comprehend what it means and how much love God the Father has for God the Son.
1: لا أظن أن أحدا ما يستطيع أن يفهم حقا معنى أو مقدار محبة الله الآب لله الابن.
0: Jesus said, I love you that same way.
1: قال يسوع أنا أحبكم بنفس الطريقة.
0: In other words, you can never comprehend the depth of the love of God for us.
1: بعبارة أخرى نحن لا نستطيع أبدا أن ندرك عمق محبة الله لنا.
0: And when you begin to understand this, you will live in victory.
1: وعندما تبدأ في فهم ذلك ستعيش في نصرة.
0: You will not live in habitual sin.
1: لن تعيش بعد في الخطية المعتادة.
0: You will not live in addiction.
1: ولن تعيش في الإدمان.
0: You will not live in chains.
1: ولن تعيش في القيود.
0: You will not live in fear and worry and anxiety.
1: ولن تعيش في خوف أو قلق أو اضطراب.
0: Please let this sink deep and deeper into your inner being.
1: أرجو أنك تدع هذه المشاعر تتعمق أكثر وأكثر في وجدانك وفي وجودك الداخلي.
0: Wake up in the morning and think about the love of God.
1: استيقظ في الصباح وفكر في محبة الله.
0: Go to bed at night thinking about the love of God.
1: واذهب إلى فراشك في المساء وأنت تفكر في محبة الله.
0: And I want to tell you that when you do this,
1: وأريد أن أقول لك أنك عندما تفعل ذلك,
0: over time as this truth sinks deep into your heart,
1: وبمرور الوقت عندما تغوص هذه الحقيقة في أعماق قلبك ووجدانك,
0: you will understand what it is to be totally committed to the Lord.
1: ستفهم عندئذ ماذا يعني أن تكون مكرسا تماما للرب.
0: But here is a problem.
1: ولكن هنا توجد المشكلة.
0: We tend to love God more when we want something from Him.
1: فنحن نميل أن نحب الله أكثر عندما نريد شيئا ما منه.
0: We love God when we need Him.
1: أي أننا نحب الله عندما نحتاج إليه.
0: We love God only when we feel like it.
1: أي أننا نحب الله فقط عندما يروق ذلك لنا.
0: We love God when we are on a spiritual mountaintop, but then when we are going through the valleys, our love for Him tends to waver.
1: أي أننا نحب الله عندما نكون روحيا فوق الجبل, ولكن عندما نسير خلال الوديان فإن محبتنا له تتذبذب وتتردد.
0: We love him immediately after a great blessing or after a great answer to prayer.
1: نحن نحبه حالا بعد بركة عظيمة أو بعد استجابة عظيمة للصلاة.
0: But after a time our enthusiasm wanes.
1: ولكن بعد مرور بعض الوقت يخفت حماسنا ويتضاءل.
0: The question for all of us is this.
1: والسؤال الذي يوجه لنا جميعا هو هذا.
0: Can we say, I love you, Lord, because you loved me first?
1: هل يستطيع الواحد منا أن يقول إنني أحبك يا رب لأنك أحببتني أولا؟
0: I want to pray with you before we conclude.
1: أود أنني أصلي معك قبل أن نختتم حديثنا.
0: If you've never invited Jesus Christ to come in your life, do it today.
1: إذا لم تكن قد دعوت الرب يسوع إلى أن يأتي في حياتك من قبل, افعل ذلك اليوم.
0: If you have never comprehended the love of God and the depth of the love of God, you can comprehend it today.
1: إذا كنت لم تفهم محبة الله وقوة محبة الله من قبل, يمكنك أن تفهم ذلك اليوم.
0: Our Heavenly Father,
1: يا أبانا السماوي,
0: we thank you for your incomprehensible love.
1: نشكرك لأجل محبتك العجيبة التي لا نستطيع أن نستوعبها.
0: May we understand a little bit of that love today.
1: دعنا نفهم قليلا من هذا الحب اليوم.
0: And that we spend the rest of our lives trying to comprehend the depth of your love.
1: حتى نقضي بقية عمرنا ونحن نحاول أن نستكشف وأن نفهم عمق محبتك يا رب.
0: So that we live the rest of our lives in serving you.
1: وحتى نعيش بقية حياتنا ونحن نخدمك.
0: In Jesus' name.
1: في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. وقع علي الخبر كالصاعقة، مطلوب مني أقضي شهر في مأمورية مع زميلة. الزميلة دي كانت من نوع اللي بتتعامل بخشونة جدا مع الناس، وكلامها دايما جارح، يعني تخبط في الكلام. والحقيقة بصفة عامة الشخصيات دي أنا بلاقي صعوبة في التعامل معاها، وبالتالي ما أقدرش أقعد دقايق، فإزاي أقعد شهر معاها؟ لكن الجميل إن ما كانش إجباري، كان ممكن برضو أرفض. وبالرغم من كده الحقيقة استغربت جدا من نفسي لما قلت محتاجة وقت أفكر وأصلي وبعدين أبلغكم برأيي. في المهلة دي كنت فعلا بفكر، بس كل ما أفكر وأقول خلاص أقبل هلاقي شريط قدام عيني للشخصية دي وتصرفاتها اللي كانت فعلا بتضايقني، وكنت خلاص هرفض. بس فكرت في آخر لحظة أني أروح لشخصية حكيمة جدا اتعودت أخد رأيها لما أمر بموقف صعب. رحت وحكيت له، فقال لي أقوى الكلمات اللي أي حد ممكن يقولها عن الحب. قال لي كده: هايدي، اتعلمي تحبي بالإرادة مش بالمشاعر. أيوة أنت سمعتيني صح، بالإرادة مش بالمشاعر. عارفين ليه؟ هو قال لي كده، المشاعر بتتغير بحسب الظروف، بتنزل وبتطلع. مش بس كده، المشاعر بتتغير حسب اللي بيقدمه الناس لينا، أما الإرادة ثابتة مش بتتغير مهما تغيرت الظروف أو الشخصية كانت صعبة. فقرري تحبي الشخصية دي بإرادتك مش بمشاعرك. فعلا حاولت وقلت أنا بحب الشخصية دي بإرادتي مش بمشاعري. وفي الحقيقة أنا سافرت معاها، وكنت بكل الطرق بحاول لما تعمل حاجة وحشة أقول أنا بحب الشخصية دي بإرادتي. ولما ابتديت أقدم الحب ده ابتدت تتقرب مني، واكتشفت إن هي نفسها مش مبسوطة بنفسها لما بتعمل كده، بس ظروفها خلتها كده. ظروف تربيتها كانت ناشفة، وبالتالي هي كمان أصبحت ناشفة. الحقيقة أنا خرجت من التجربة دي وجوايا يقين إن الحب اللي بالإرادة بيخليني أشوف صفات الشخص الحلوة قبل عيوبه. الخبرة اللي فاتت دي ما كانتش سهلة، كانت صعبة جدا، وكان مطلوب مني أتنازل عن الأنا وأفكر بصورة إيجابية. بس الكتاب المقدس في كورنثس الأولى أصحاح 13 وعدد 13 بيقول كده: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. اسمعوا كده الجزء الجاي بيقول إيه: هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. المحبة بتمنح سلام ليكي. وعلى فكرة ما تستهونيش أبداً بقوة المحبة، اللي بيزرع حب بيلاقي حب مهما طال الوقت. المهم ما تقيميش الشخص التاني إذا كان يستاهل محبتك ولا لا، وافتكر دايماً إن الله حبك رغم إنك فيك عيوب كتير. حبك محبة غير مشروطة. كمان حاول تبصي على موقفك من زاوية مختلفة، وهي زاوية الشخص التاني. ليه بيعمل كده؟ أكيد في حاجة خلته يعمل كده، خلته يكون خشن، خلته يكون صعب في التعامل. لازم تقدري واطلبي من ربنا إنه يمنحك قوة علشان تحبيه محبة بالإرادة مش بالمشاعر. لو كلام النهاردة لمسك، من فضلك حطي قدامك شخصية أنت شايفة إنك مش عارفة تتعاملي معاها خالص.

0: لأنها مختلفة عنك، صعبة في التعامل، خشنة في الأسلوب. المهم فكري في الشخصية دي وصلي معايا الصلاة دي. يا رب بشكرك لأنك حبتني محبة غير مشروطة. أنا في عيوب كتير ومع ذلك أنت بتحبني. يا رب من فضلك ساعدني. محتاجة أتعلم الحب منك، محتاجة أشوف الموقف من زاوية الشخصية دي مش من زاويتي أنا. محتاجة أتعلم إزاي أحب محبة غير مشروطة، أتعلم أحب بإرادتي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليك. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
1: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ناس كتير في كل بلادنا بيقولوا ان المسيح زيه زي آدم. المسيح اتولد بلا أب. طب ده آدم بلا أب وبلا أم. هل من المنطق، هل من العقل ان نشبه المسيح بآدم؟ انا ارجوك عزيزي المشاهد انك تفكر معايا في الدقايق القليلة اللي جاية. شتان ما بين آدم وما بين المسيح، الفرق كبير واسع بين الاثنين. انا حطيت قدامي عدة اختلافات كتيرة جدا. بقول اول حاجة، المسيح مولود، آدم مخلوق، صح والغلط. المسيح مولود، بل المسيح مولود بطريقة معجزية. يجي الملاك يقول للعذراء مريم الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لاحظ الكلمات، القدوس. فتقارن القدوس ابن الله بآدم. الحاجة التانية، كل الكائنات، كل الكائنات اسمعها مني كويس، في بداية الخليقة أصلا مخلوقة بلا أب وبلا أم. يعني الحيوانات اللي موجودة الأولى لأنها مش أزلية بلا أب وبلا أم، أول حمار بلا أب وبلا أم، أول بقرة بلا أب وبلا أم، أول سمكة، أول قرد، أول طور، كل الكائنات الأولى كانت بلا أب وبلا أم. فآدم مخلوق لأن طبيعي أول الخليقة. لكن بقول تاني، المسيح مولود. ثلاثة، المسيح هو كلمة الله وروح منه، لكن آدم هو عبد الله. فرق كبير بين كلمة الله اللي يقول في البدء كان الكلمة وبين عبد الله. أربعة، آدم خلق بكلمة الله، لكن المسيح هو شخصه كان ذات الكلمة، ذات الكلمة، شتان بين الاثنين. خمسة، آدم أخطأ وسقط، لكن المسيح كان بلا خطية وقال من منكم يبكتني على خطية. هو القدوس، هو الطاهر، لكن آدم عصى وصية الله. إزاي نقارن الاثنين ببعض؟ آدم مات وتحول لتراب ولا حد يعرف قبره إلى اليوم، لكن المسيح حي وقام من الأموات، قام من الأموات، القبر بتاعه فارغ. شتان الفرق بين الاثنين. سبعة، لم نسمع أبدا إن آدم كانت ليه رسالة. أدي آدم عاش 930 سنة، تعرف رسالته إيه؟ عمل إيه؟ إيه اللي عمله في حياته؟ ما سمعناش أبدا، لكن المسيح كان يحمل أعظم رسالة. حاجة بعد كده، تمانية، المسيح كان معلم وقدم أسمى التعليم للبشرية. يعوزني الوقت كنت أشرح، أرجوك بس اقرأ الموعظة على الجبل. لكن آدم لم يقدم أي تعليم ولا أي نبذة ولا أي نصيحة، ما عندناش ولا أي نصيحة قدمها آدم. تسعة، المسيح عمل معجزات، المسيح أقام الموتى، المسيح فتح عيون الناس، المسيح عمل وعمل. آدم لم نسمع أنه عمل أي معجزة. حاجة تانية، آدم إنسان، المسيح ابن الله، بل المسيح هو الله اللي قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. مع احترامي، آدم صحيح هو أبو الجنس البشري، لكن عبر السنين جت في الأجيال ناس أعظم من آدم، أعظم من آدم. نقدر أنا وإنت نذكر أسماء دلوقتي أعظم عملوا إنجازات كبيرة للبشرية، لكن آدم لم يصنع شيء. اللي هختم بيه هو اللي قاله جان جاك روسو، فيلسوف ملحد، لكن رغم أنه فيلسوف ملحد قال الكلمات الآتية: هل يمكن أن يكون الشخص الذي تقدمه الأناجيل إنسانا؟ يا للحلاوة، يا للخلق الطاهر، ما أعظم الصلاح الآسر في تعليمه، يا لروعة أقواله. إن كان سقراط قد عاش ومات كفيلسوف، فإن يسوع عاش ومات كالله. لا يمكن أن تضع يسوع في نفس المستوى مع الآخرين. عندما نقرأ اسمه في قائمة العظماء من كونفوشيوس إلى جوتا، نشعر أننا قد أسأنا إلى اللياقة والذوق. يسوع ابن الله، بل هو الله، والرب معك.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل، وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهارده هنتكلم عن الماسكارا، وانا شخصيا ما اقدرش اعيش من غيرها، وهي اكتر حاجه بشتريها لانها اكتر حاجه بخلصها. وفي رايي الماسكارا بتدي جمال ونظره ساحره للعينين، وفي بنات كتير بيخافوا منها على رموشهم او بيحسوا انها بتلزق الرموش في بعض، لكن في رايي الماسكارا مفيش غنى عنها. ومع شويه نصايح وتبس هقولها لكم النهارده هتساعدكم تحطوها بشكل اصح واحلى. اول نقطه، وانتي بتحطي الماسكارا ابدئي من الجذور لحد الاطراف، وده بيطول الرموش اكتر وبيديها ايفكت اخضر. تاني نقطه، اسحبي الماسكارا من الجذور للطرف على شكل حركه زجزاج، وده هيساعد ان الرموش تفضل مفرطه وما تمسكش وتلزق في بعض. تالت نقطه، دايما سرحي رموشك في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر. رابع نقطه، علشان العينين تبان مفتوحة أكتر والرموش أخضر، حطي 2 كوت أو طبقتين من الماسكارا، ويستحسن تعملي الموضوع ده وتلحقي قبل ما الماسكارا تنشف علشان يبقى سهل تتحكمي في الرموش أكتر. فاصل صغير وارجع لكم عشان نكمل مع بعض إزاي تحطي الماسكارا بشكل أصح وأحلى.

ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن الماسكارا وايه اهم النصايح اللي ممكن اعملها علشان احط الماسكارا بشكل اصح واحلى. قلنا ان انا محتاجه احط الماسكارا من الجذور للاطراف، وانا بحرك فرشتي احركها بطريقه زجزاج علشان الرموش ما تلزقش في بعض، ودايما اسرحها في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر، واحط على الاقل 2 كوت او طبقتين علشان الرموش تبان اخضر. خامس نقطه، احط كوت خفيف قوي على الرموش التحتانيه، وممكن يساعدني ان انا اتني فرشه الماسكارا شويه اخليها على شكل كيرف او نص دايره، لان ده بيساعد ان هي تلقط برودكت اكتر، وكمان بيسهل في حط الماسكارا على الرموش. وفي اشكال كتيره قوي لفرش الماسكارا، لكن انا بفضل استعمل الفرشه الستاندرد العاديه اللي كلنا عارفين شكلها، اللي بتبقى تخينه شويه وشعرها غزير، وافضل يبقى عندي واحده تانية فرشتها رفيعه قوي علشان الرموش التحتانيه، بالذات لو رموش طويله بيساعد قوي بفرشه الرفيعه ان انا اتحكم احسن علشان ما شلفطش واطلع على الاي شادو او على ميك اب وشي. اخر حاجتين عايزه اقولها لكم، ودي غلطه بتقع فيها بنات كتير، هي وان انا بستعمل الماسكارا مش صح ان انا اقعد اطلع وادخل فرشه كتير قوي في علبتها، لان ده بيخلي الهواء يدخل جوه العلبه وبينشف الماسكارا وبتقدم اسرع من وقتها. لكن لو ماسكارتك لسه جديده وحصل معاكي كده، ممكن تصلحيها بانك تحطي نقطتين او ثلاثه من محلول العدسات، وده هيرجعها تاني طريه وتنفع تستعمليها تاني وقت اطول. فقرتنا النهارده خلصت، لكن استني ليلى فرج مع كل الفرق عشان تعرفي كل اللي محتاجاه عن الإتيكيت.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. أصعب حاجة إنك تمشي ضد التيار، ضد تيار الأفكار السائدة في المجتمع، وخصوصا إن الناس ساعتها بتحسسك إنك مجنون. وده اللي حصل في إحدى القرى، كل القرية تقريبا أصيبت بالجنون، وده لأنهم شربوا من مية النهر اللي بتجيب جنون، ما عدا اتنين بس، الملك والنايب بتاعه، الوحيدين اللي ما كانوش شربوا من مية النهر وبالتالي ما أصابهمش الجنون. ولغاية هنا هما محظوظين جدا، بس المشكلة بقى لقوا نفسهم بيتكلموا بالعقل وسط ناس كلهم مجانين ومفيش أي نوع من التفاهم أو حتى التواصل بينهم. بعد شوية وقت نادى الملك النائب بتاعه وقال له هات لنا مية من النهر. النائب بصله باستغراب وقال له ليه؟ قال له لأن الجنان الحقيقي إنك تبقى عاقل وسط مجانين. ده برضو حصل مع جاليليو اللي كان بيقول معلومات علمية عكس اللي كانت سايدة في المجتمع وقتها. جاليليو كان بيقول إن الأرض كروية وإن الكواكب كلها بتلف حوالين الشمس مش حوالين الأرض. اتواجه جاليليو بنقد حاد جدا من كل الجهات الموجودة وقتها. المجتمع كله اتجمع على جاليليو لدرجة إن هم قرروا يحكموه. تخيل تتحاكم يا جدع لمجرد انك بتقول ان الشمس في المركز والكواكب بتلف حواليها؟ لا، ومش بس كده، ده اتسجن كمان. بس بعدها الحكم اتخفف انه بدل ما يتسجن في السجن اتحط تحت الاقامة الجبرية لغاية ما توفى بعدها بكذا سنة. وبعد وفاة جاليليو بسنين كتيرة قوي اثبت العلم ان الشمس هي مركز الكون وان الارض بتدور حواليها هي وباقي الكواكب. يعني عيني جاليليو دفع تمن رأي حقيقي وصح واتحبزوه. إنك تكون صاحب فكر ورأي ده شيء ليه تمن، وأقل تمن إن الناس مش دايماً هتقبل رأيك حتى لو بتقول معلومة علمية. طب إيه؟ نسكت وما يكونش لينا رأي؟ أكيد لا. السمك الحي هو بس اللي بيسبح ضد التيار، لكن الميت بيسبح مع التيار. ولأننا لسه أحياء ولأننا لسه فينا نفس لازم نمشي ضد التيار. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.

كلامك قبل أن تتحدث، وأعط للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الألام، نزيف عطش دوار وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلا.

0: واختار الله في موضع موسى يشوع اللي قود الشعب في عوط موسى. ومن اللي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بأربعين عام قودهم يشوع وقطعوا واد الأردن ووصلوا الأرض اللي وعدهم بها الله. وفي أرض كنعان كانوا الناس باقين كيعبدوا الأصنام ويديروا السحور ويحضروا أرواح الميتين، والله انصر الشعب ديالو على ديك الناس باش شعبه ما يديروش الذنوب اللي كانوا ديك الناس كيديروها ويدنبوا قدام الله. ودازت سنين والناس نساوا الله، ولاو حتى هما كيعبدوا الأصنام ديال الكنعانيين، والله حاسبهم وخلى العديان ديالهم يغلبوهم. وخا هيداك ملي كانوا كيتوبوا ويطيعوا الشريعة والوصايا كان الله كيحميهم وينجيهم. من بعد سنين طويلة بني إسرائيل طربوا باش يكون عندهم واحد الملك، إنسان يشوفوه ويهضروا معاه من بعد ما كان الله هو الملك ديالهم. وقال الله للنبي صاموئيل يدير واحد الحفلة باش يدهن واحد الراجل سميته شاول باش يكون هو الملك عليهم. وكب صاموئيل الزيت على الراس شاول باش يبان باللي الله هو اللي اختاره باش يحكم على الشعب. وهذه هي نفس الحفلة اللي كانوا كيديروها باش يدهنوا كبير الكهنة اللي هو الشخص اللي كان الله كيختاره باش يقدم الضحية على الذنوب دي الشعب. كان الملك شاول طويل وزوين، ومن اللي الملك شاول عصى الله الله اختار واحد غيره باش يكون في بلاسته. وآمر الله النبي صاموئيل باش يمشي كوب القرن دي الزيت على الملك الجديد، والله قال له
1: سير البيت لحم الدار ياسة.
0: ومن اللي وصل صاموئيل

الكبار، واختار داود الوليد الصغير اللي كان كيسرح الغنم، وصاموئيل كب عليه القرن الزيت، ومن ديك الوقت روح الله نزل على داود.

0: وداود من صغره كان كيعبد الله بالموسيقى، ومن هنا جاءوا المزامير يعني الزابور. في مزمور 23 داود كيقول:
1: الرب راعي وما يخصني احتاشي، في مراعي خضر يرقدني، للمد الراحة يوصلني، يرد نفسي، يهديني في طريق الصلاح على ود سميتو. تاني إذا مشيت في واد الموت ما نخافش شر، حيث انت معايا، عصاك وعكازك يشجعوني، وتوجد قدامي طبلة قبلت عدياني، دهنتي بالزيت راسي، كاسي فايض. بالحق الخير والرحمة يتبعوني ديما، ونسكن في دار الله طول حياتي.
0: وكيعلمنا داود كيفاش نشتاق لله. المزمور 42 كيقول:
1: كما تشتاق الغزالة للويدان، هكذا تشتاق نفسي ليك يا الله، عطشت نفسي لله الإله الحي، وقتاش نجي ونبان قدام الله.
0: الله بغانا نديرو معاه علاقة شخصية وقوية. بالحق إلا عرفت الله وقداش كيبغيك غادي تجاوب مع محبته.

0: والملك داود تنبأ باللي غادي يجي المسيح وقال:
1: المدهون من الله عيتقتل وعيدق المسامر في يده وفي رجله، بالحق ما عيهرسو حتى عظم من عظامه.
0: والإنسان المدهون غادي يقول:
1: إلهي إلهي علاش خليتيني؟
0: والعساسة غادي يضحكوا عليه. والملك داود قال باللي غادي يعطيوه الخل باش يشربوا، والعديان ديالو غادي يديروا القرعة على شكون اللي غادي يدي حوايجو.
2: كاين بزاف ديال الناس كيقولوا باللي الانبياء ما كيخطاوشي وما كيدنبوشي، ولكن الكتاب المقدس كيقول باللي كلشي ذنب وحتى الانبياء، وما كاين حتى واحد صالح. وداود كان ملك عظيم والناس كلها كانت كتبغيه، والله وعدو باللي المملكه ديالو عاد تبقى على الدوام وحتى هو عصى الله. وكتب واحد المزمور اللي كيعلمنا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندنبوا. المزمور 51 كيقول:
1: ارحمني يا الله برحمتك، على كثرة محنتك محي معاصية، اغسلني من ذنبي وطهرني من خطيتي. انا كنعترف بذنوبي وذنوبي قدامي ديما، ليلك بوحدك ذنبت والشر قدامك عملت باش تبرر في قوالك. ها انا بالذنوب خلقت وفي الذنوب حبلت بي امي، درق وجهك على ذنوبي ومحي كل معصيتي. قلب نقي خلقه فيا يا الله، وروح مستقيمة جددها في داخلي. دبايح الله هي روح مهرسة، والقلب المهرس والمسحوق ما تحقروش يا الله.
2: تقريبا 1000 عام قبل المسيح كان داود وهدر على المنجي اللي غادي يجي باش ينجي الناس من ذنوبهم. هاد المزمور كيورينا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا. ملي ندربو ما نديروش كيما آدم، امشى وقطع الوراق الكرموس وتستر بيهم ومشى وتخبع من الله مورا الشجرة للجنة. ولكن إذا عسينا الله نجيو لعندو ونعترفو له بذنوبنا ونطلبو منه الغفران، حيث هو قريب من اللي كيطلبو. الله كيبغيك كي بحال داود، قول الله شحال كتبغيه وطلب منه يشوف قلبك. داود قال في المزمور 139:
1: جربني يا سيدي ربي وعرف قلبي وعرف همي، شوف إذا كان في طريقي شي عوج وهديني في طريقك على الدوام.
2: عزيزي المستمع، الله ما اختارش داود على حساب المظهر ديالو، حيث هو كان غير واحد سارح الغنم، ولكن الله اختاره حيت شاف قلبه. والله كيشوف قلبك حتى انت. الله بغى علاقة شخصية معاك، وبغاك تجي عنده وتشارك العواطف ديالك معاه. كي بحال داود، بعض الناس كيعبدوا الله بالموسيقى، سمع الغنية الروحية اللي ماجا ومن بعد سمع مرة أخرى القصة هاد السيمانة ومقطع من المزمور. عمل هاد المقطع

0: طلع شخصية في حياتك، حاول تحفظ مقطع 23 من الزبور. كي بحال داود، خاصنا نتعلم نحب الله من كل قلوبنا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ماء نفسي عطشانة ليك، أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطش.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين،

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أنه يلعبه. الرب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل ناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغاية دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغاية دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستأجرنا أحد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعة، وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعة واحدة وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعة قالوا أكيد إحنا ناخد أكتر. ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت أجر ساعة واحدة، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا إن هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم أنا ما ظلمتكوش، أنا اتفقت معاكوا على دينار واحد. وقال للشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، ملكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمه الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمه الله ليا ان انا هاخد الحياه الابديه، والحياه الابديه لا تتجزا. الحياه الابديه هي حاجه كبيره قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تاخرت، هو ليه تفوق. ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحته دي وعايز يحطنا انا في حته تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض اعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة جدا، والناس ديت عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، إسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في فمه صيدا. إسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عند يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. إسحاق في أواخر أيامه حب بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعالى بسرعة انا هعمل اكل وخليك انت اللي تقدم الاكل لإسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي دبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، أنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول أنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا احنا عندنا طلب التعويض، نحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع أنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب أنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيبه، يحب ياخد اتنين. لو يتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض، ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. افكركم، العرض الاول كان المقارنه، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسه الخاطئه. الفرق بين المنافسه والمقارنه، المقارنه انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسه الخاطئه انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكله ان انت تكون كويس، مفيش مشكله ان انت تكون متفوق، لكن المشكله ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجه. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصيه نفسها، مش نابع من حاجه حقيقيه، هو مجرد اداء. مكمن الخطوره هنا انه الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصه، وده بيخليه يعمل اي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين، الغايه تبرر الوسيله، لانه عنده عرض المنافسه الخاطئه. واحد من الامثله القويه في كتاب مقدس هو مثل الابن الاكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الاصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 انه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوا الهيكل جوا البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوا البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك انه هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك انه هو ابن الملك، انه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. أوقات كتيرة احنا بنقيم انفسنا بالامكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دايرة الله، واحنا برا دايرة الله احنا صغيرين قوي، لكن واحنا جوه فلك الله احنا ننتمي الى الله، ننتمي الى هذا الشخص العظيم، ننتمي الى هذا الاله العظيم، فبنبقى كبار. واحنا جوه دايرة الله احنا كبار، واحنا خارج دايرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. اتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة، الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: عندي سؤال لكم.
7: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
6: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
8: وما هو سؤالك؟
6: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
9: هل أنت جاد في سؤالك؟
8: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
6: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
8: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
7: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
6: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
9: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
8: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
7: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
8: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
6: ما رأيك أنت يا سمر؟
8: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
9: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة
8: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
7: هذا معقول.
6: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
8: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
9: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط؟

0: ما كتب بنفسه.
1: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
2: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
3: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
0: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
1: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
4: كم نسخة كانت بعد 3 أو 4 أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
2: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
0: وإلى ما يقودنا ذلك؟
3: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
2: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة، هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
3: والنسخ القديمة؟
4: يحرفونها، يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية، ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد.
0: هذا غير معقول،
1: بل مستحيل.
3: لا أظن أن ذلك ممكن.
2: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
0: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
4: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
1: كل الآيات؟
4: كل الآيات يا مروان.
3: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا.
4: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماماً فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
5: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان، والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
5: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت
1: في منطقتنا العربية.
4: نعم، في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف أحدث دويا عليا. تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم، طبعا لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا، لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ.
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: حابب كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك ومسكين فيك. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك. العمل عملك. اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك. منتظرينك يا ابانا. منتظرينك يا الهنا. منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع. تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد. نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلال

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادرون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في صموئيل الثاني 23:8: يوشيب بشبث التحكموني رئيس الثلاثة هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. وورد في أخبار الأيام الأول 11:11: يشبعام بن حكموني رئيس الثوالث هو هز رمحه على 300 قتلهم دفعة واحدة. وهنا ثلاثة تناقضات: أولها اسم البطل، هل هو يوشيب أو يشبعام؟ وثانيها اسم الأب، هل هو التحكموني أو حكموني؟ وثالثها عدد القتلى، هل هو 800 أو 300؟
2: يحمل الناس خصوصا المشهورون منهم أكثر من اسم، فيكون هذا البطل وأبوه صاحبي اسمين. الاسم يوشيب بشبث اسم وصفته، ومعنى بشبث الرابض، فيكون معنى اسمه يوشيب الرابض لأعدائه. أما الاختلاف في الرقمين 300 و800، فيكون الاختلاف الزمان والمكان، ففي موقعة قتل 800 شخصا، وفي معركة أخرى في بلد آخر قتل 300.
1: ورد في صموئيل الثاني 24:1 أن الله ألقى في قلب داود أن يعد بني إسرائيل، ولكن أخبار الأيام الثاني 21:1 يقول إن الشيطان هو الذي أغوى داود على ذلك.
2: نعتقد أن الله هو الفاعل الحقيقي، فلا يحدث شيء إلا بإذنه، وهو فاعل الخير بإرادته، وفاعل الشر بإذنه والسماح منه. قال الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا بالشرور، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ولهذا يعاقب الإنسان ويثاب بالنظر إلى ما يختار. وقد قال النبي إشعياء: إن الله خالق الخير والشر، فيفعل الخير ويسمح بالشر. وينسب الإغواء إلى الشيطان لأنه سبب فيه، فإذا قال النبي مرة: إن الله ألقى في قلب داود أن يحصي بني إسرائيل، كان صادقا، وإذا نسب ذلك في مكان آخر إلى الشيطان كان مجازا.
1: ورد في صموئيل الثاني 24:9: فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. وهو يناقض إحصاء أخبار الأيام الأول 21:5، حيث يقول: فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود، فكان كل إسرائيل 1,100,000 رجل مستل السيف، ويهوذا 470,000 رجل مستل السيف. فيوجد اختلاف بحسب الظاهر في نحو 330,000 رجل.
2: الذي يقرأ أخبار أيام أول أصحاح 27 يرى أنه كان يوجد 12 ضابطا يترأس كل منهم على الجيش شهرا، وكان تحت رئاسة كل منهم 24,000 جندي، فمجموع عدد الجنود هو 288,000 جندي. وذكر في هذا الأصحاح أيضا أنه كان يوجد غير ذلك 12,000 جندي لأمراء أسباط بني إسرائيل، فالمجموع هو 300,000 جندي، وهو الفرق بين الإحصائين. فسفر صموئيل لم يلتفت إلى 300,000 جندي لأنهم كانوا معروفين عند الملك، لأنهم الجيش الذي كان تحت السلاح، ولم يكن هناك داع إلى إحصائهم. أما سفر الأخبار فضمهم إلى الإحصاء، والدليل على ذلك تعبيره عن الإحصاء الكامل بما فيه الجيش بقوله ما معناه إن كل إسرائيل 1,100,000، أما صموئيل النبي فلم يقل كل إسرائيل بل قال كان إسرائيل. يقول صموئيل الثاني 6:1 إن الجيش الذي تحت السلاح كان 30,000 جندي على حدود فلسطين، وقد أدرجهم سفر صموئيل في 500,000 جندي رجال يهوذا. أما في سفر الأخبار فلم يدرجهم، بل اقتصر على ذكر 470,000 جندي، وسببه أنه لم يكن جميع 30,000 جندي من سبط يهوذا، ولهذا لم يقل في إحصاء هذا السبط كل يهوذا كما فعل في إسرائيل بقوله كل إسرائيل، بل كانوا من عدة أسباط، وعليه فلا يوجد اختلاف ولا تناقض.
1: ورد في صموئيل الثاني 24:13 فأتى جاد إلى داود وقال له أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك؟ وفي سفر أخبار الأيام الأول 21:12 3 سنين جوع.
2: حسب سفر الأخبار شدة الجوع والقحط هي 3 سنين، أما سفر صموئيل فأضاف إليها 4 سنوات، 2 قبل القحط الشديد و2 بعده، فإنه لابد أن يسبق شدة القحط 2 يكون فيهما القحط خفيفا نوعا، ثم يشتد 3 سنين، وبعد هذه المدة يأخذ في التناقص شيئا فشيئا، ولا ينتهي إلا بعد الزرع، ويلزم لذلك نحو 2 حتى تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. وإذا قيل ما هي الحكمة في اقتصاره على ذكر 3 سنين؟ قلنا إن الحكمة في ذلك هي ما نسميه المشاكلة، وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، فإنه قال 3 أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا، إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب وبأ في الأرض.

0: جاء في صموئيل الثاني 24:24 فقال الملك لآرون: لا، بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقر 50 شاقلا من الفضة. ولكن جاء في أخبار الأيام الأول 21:25 ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل، وفي هذا تناقض.
1: القراءة السطحية تظهر كأن هناك تناقضا، لكن تدقيق النظر يجلو الغموض. فالآية الواردة في صموئيل الثاني تفيد أن داود اشترى من أرون البيدرة والبقر، بينما ما جاء في أخبار أول يفيد مبايعتين. فداود اشترى أولا البيدر والبقر 50 شاقلا من الفضة، أي نحو 6 جنيهات ذهبية ونصف. ثم عاد فاشترى من أرنان الحقل بجملته 600 شاقل من الذهب، أي 1320 جنيها ذهبيا. وفي هذا الموضع بني الهيكل فيما بعد. وبديهي أن الهيكل قد استلزم قطعة أرض أكبر من البيدر. وأبدي ملاحظة وتعليقا على الاعتراضات بصفة عامة. يركز المعترض على الانتقاد فيقول 7 سنين جوع أو 3 سنين جوع، وكان الواجب أن يركز على الفكرة نفسها. إن الذي يعصى الله يناله العقاب، والذي يطيع الله يباركه الله ويجازيه خيرا. ونتعلم من كل قصة كتابية أن أجرة الخطية موت، وأن هبة الله هي حياة أبدية. فلماذا لا نركز على الحياة الأبدية والبركات الروحية في دراساتنا؟ عصى داود الله وفضل أن يقع بين يدي الله لأنه رحيم. وعندما يخطئ الإنسان منا يجب أن يلقي بنفسه تماما عند قدمي الله ويستسلم لما يضعه الله عليه من عقاب، فهذا أرحم جدا جدا من أن يقع في يدي البشر. الله رحيم، الله محب. وعندما ندرس كلمة الله دعونا نركز على ما يريد الله أن يعلمنا من هذه الآيات المقدسة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: اليوم حكايتي مش على الناس، اليوم باش نحكي لكم إيش صار معايا أنا. اليوم نهار تعديلي ياسر خايب، اليوم اللي تمسوا تسمع حسوا، اليوم في كل كوان تلقى عركة. ياخي لهالدرجة وصلنا؟ ياخي ما عادش الناس تضحك. اليوم اخذيت الكار ماشي نقرأ، ادعثرت في مرأة، ورغم اللي اني طلبت السماح اكثر من مرة هي لا خليت لي لا بقات لي، وبقت متغشة. اليوم البروفة جت متغشة، ما نعرفش شنو صار لها، اما نحن نقراو عندها شنو ذنبنا؟ غششها راجلها ولا صغارها؟ احنا شنو ذنبنا؟ المهم وفيلكو اخرجنا، وقررت اني ناخو تاكسي ونوصل فيس على الدار. وقفت تاكسي وطلعت، ما حبش يهزني، هو زيدا متغشش من اللي كان راكب قبلي. انا نجم نعذرو، اما انا شنو ذنبي؟ المهم وصلت للدار، وانا نحمد في ربي انه نهار اليوم وفي وبش نرقد ساي. لكن مشكلتي اني حليت الفيسبوك، نلقى صحابي متغشين زيدا. انا باش نحكي لكم انه انا البارح نسيت الفيسبوك محلول، فما جاوبتهمش على المساجات. ما فهمتش علاش متغشين، علاش الناس الكل متغشين؟ توا انا اش باش نعمل، نتغشش ولا ما نتغشش؟
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وبرنامج الطريق. مسكين خليل هكا ولا وداد؟
2: ساعات الواحد يبدا ماشي في ثنية ما يراك ان وجوه مكشبره ويتمس وتسمع حسه. انا زادة كيصير لي حاجه في الصباح نعدي نهار كل متازمه.
0: شنو معناها؟ ما نفرحوا كان كي يمشي كل شيء كيف ما نحبوه احنا بالمسطره.
2: الحقيقه هيك اللي صاير، اقل حاجه تاثر علينا، وقت تعطل الكهرباء او تتضرب وتعمل اكسيدان او توخر على خدمتك في الصباح، حاله حليله حسيله.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا موضوعنا اليوم عن الفرح وكيفاش نكونوا ايجابيين في عالم سلبي، كيفاش نحتفظوا بالانرجي بوزيتيف متاعنا في كل وقت وفي كل ظروف.
2: ساعه يلزمنا نعرفوا انه السعاده اختيار بالاساس، انك تختار تكون سعيد او غير سعيد، وما تنجم تستمتع بحياتك كان كذا كان عندك الفرح الداخلي اللي باش يأثر على تصرفاتك.
0: بالضبط وداد، والمؤمن بالذات ما ينجم يكون كان في حالة فرح دائم. تعرف عليها؟
2: علاش سنة؟
0: لأن لدينا رجاء في المسيح الذي يعزينا. دايوغ فمشكون قال الإنسان ينجم يعيش 40 يوم من غير ماكلة، 3 أيام من غير ماء، 8 دقائق من غير هواء، أما حتى دقيقة بدون رجاء.
2: صحيح، فمشكون عندهم رجاء أما مبني على أسس غالطة، فلوس، لزابارانس، سالير، لستاتي سوسيال والصغار.
0: صحيح، فما شكون يقول لك نعرس للصغار وبعد ما يسالش خلي صاحب لمينة يهز زمانته.
2: في الحقيقة رجانا هو في المسيح وفي اختبار نعمة الله، وما فماش فرح من غير رجاء، لأنه في روميا 12:12 يمكننا أن نفرح لأننا نفرح في الرجاء، فرحينا في الرجاء.
0: نزيد عليك ويداد، الفرح راه مش مربوط بغياب المشاكل، معناها ما نجم نكون فرحان كان إذا كان ما عنديش مشاكل. مش صحيح، على خاطر الدنيا مليانة بالمشاكل، وبالعكس كل ما زادت

0: ونخدموا ربي بنية صالحة كما في أفسس 6-7، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا.
1: وما تنساش وداد اللي يلزمنا نزفوا البشرة للي مازالوا ما سمعوش بها. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب في لوقا 15-10. صحيح في ثقافتنا روحي روحي لا ترحم من مات، لكن ربي يقول لنا إنه من نجم نكون فرحان كان بالعطاء وفي العطاء. شكرا لك وداد.
0: مرسي سناء.
1: شكرا لكم زيدا أعزائي المستمعين على متابعتنا. نستنى تساؤلاتكم وتفاعلكم معنا على الإيميل ta@radioclv.org أو على notre site internet www.radioclv.org ولا حتى على الباج فيسبوك سي لافي. في برنامجكم الطريق كانت معكم سناء وداد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

ناس كتير في كل بلادنا بيقولوا ان المسيح زيه زي آدم. المسيح اتولد بلا أب. طب ده آدم بلا أب وبلا أم. هل من المنطق، هل من العقل ان نشبه المسيح بآدم؟ انا ارجوك عزيزي المشاهد انك تفكر معايا في الدقايق القليلة اللي جاية. شتان ما بين آدم وما بين المسيح، الفرق كبير واسع بين الاثنين. انا حطيت قدامي عدة اختلافات كتيرة جدا. بقول اول حاجة، المسيح مولود، آدم مخلوق، صح والغلط. المسيح مولود، بل المسيح مولود بطريقة معجزية. يجي الملاك يقول للعذراء مريم الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لاحظ الكلمات، القدوس. فتقارن القدوس ابن الله بآدم. الحاجة التانية، كل الكائنات، كل الكائنات اسمعها مني كويس، في بداية الخليقة أصلا مخلوقة بلا أب وبلا أم. يعني الحيوانات اللي موجودة الأولى لأنها مش أزلية بلا أب وبلا أم، أول حمار بلا أب وبلا أم، أول بقرة بلا أب وبلا أم، أول سمكة، أول قرد، أول طور، كل الكائنات الأولى كانت بلا أب وبلا أم. فآدم مخلوق لأن طبيعي أول الخليقة. لكن بقول تاني، المسيح مولود. ثلاثة، المسيح هو كلمة الله وروح منه، لكن آدم هو عبد الله. فرق كبير بين كلمة الله اللي يقول في البدء كان الكلمة وبين عبد الله. أربعة، آدم خلق بكلمة الله، لكن المسيح هو شخصه كان ذات الكلمة، ذات الكلمة، شتان بين الاثنين. خمسة، آدم أخطأ وسقط، لكن المسيح كان بلا خطية وقال من منكم يبكتني على خطية. هو القدوس، هو الطاهر، لكن آدم عصى وصية الله. إزاي نقارن الاثنين ببعض؟ آدم مات وتحول لتراب ولا حد يعرف قبره إلى اليوم، لكن المسيح حي وقام من الأموات، قام من الأموات، القبر بتاعه فارغ. شتان الفرق بين الاثنين. سبعة، لم نسمع أبدا إن آدم كانت ليه رسالة. أدي آدم عاش 930 سنة، تعرف رسالته إيه؟ عمل إيه؟ إيه اللي عمله في حياته؟ ما سمعناش أبدا، لكن المسيح كان يحمل أعظم رسالة. حاجة بعد كده تمانية، المسيح كان معلم وقدم أسمى التعليم للبشرية. يعوزني الوقت كنت أشرح، أرجوك بس اقرأ الموعظة على الجبل. لكن آدم لم يقدم أي تعليم ولا أي نبذة ولا أي نصيحة، ما عندناش ولا أي نصيحة قدمها آدم. تسعة، المسيح عمل معجزات، المسيح أقام الموتى، المسيح فتح عيون الناس، المسيح عمل وعمل. آدم لم نسمع أنه عمل أي معجزة. حاجة تانية، آدم إنسان، المسيح ابن الله، بل المسيح هو الله اللي قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. مع احترامي، آدم صحيح هو أبو الجنس البشري، لكن عبر السنين جت في الأجيال ناس أعظم من آدم، أعظم من آدم. نقدر أنا وإنت نذكر أسماء دلوقتي أعظم عملوا إنجازات كبيرة للبشرية، لكن آدم لم يصنع شيء. اللي هختم بيه هو اللي قاله جان جاك روسو، فيلسوف ملحد، لكن رغم أنه فيلسوف ملحد قال الكلمات الآتية: هل يمكن أن يكون الشخص الذي تقدمه الأناجيل إنسانا؟ يا للحلاوة، يا للخلق الطاهر، ما أعظم الصلاح الآسر في تعاليمه، يا لروعة أقواله. إن كان سقراط قد عاش ومات كفيلسوف، فإن يسوع عاش ومات كالله. لا يمكن أن تضع يسوع في نفس المستوى مع الآخرين. عندما نقرأ اسمه في قائمة العظماء من كونفوشيوس إلى جوتا، نشعر أننا قد أسأنا إلى اللياقة والذوق. يسوع ابن الله، بل هو الله، والرب معك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.
3: تقديم

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة هنتكلم عن الماسكارا، وأنا شخصيا مقدرش أعيش من غيرها، وهي أكتر حاجة بشتريها لأنها أكتر حاجة بخلصها. وفي رأيي الماسكارا بتدي جمال ونظرة ساحرة للعينين، وفي بنات كتير بيخافوا منها على رموشهم أو بيحسوا إنها بتلزق الرموش في بعض، لكن في رأيي الماسكارا مفيش غنى عنها. ومع شوية نصايح وتبس هقولها لكم النهاردة هتساعدكم تحطوها بشكل أصح وأحلى. أول نقطة، وانتي بتحطي الماسكارا ابدأي من الجذور لحد الأطراف، وده بيطول الرموش أكتر وبيديها إيفكت أخضر. تاني نقطة، اسحبي الماسكارا من الجذور للطرف على شكل حركة زجزاج، وده هيساعد إن الرموش تفضل مفرطة وما تمسكش وتلزق في بعض. تالت نقطة، دايماً سرحي رموشك في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر. رابع نقطة، علشان العينين تبان مفتوحة أكتر والرموش أخضر، حطي 2 كوت أو طبقتين من الماسكارا، ويستحسن تعملي الموضوع ده وتلحقي قبل ما الماسكارا تنشف علشان يبقى سهل تتحكمي في الرموش أكتر. فاصل صغير وارجع لكم عشان نكمل مع بعض ازاي تحطي الماسكارا بشكل أصح وأحلى.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن المسكرة وايه اهم النصايح اللي ممكن اعملها علشان احط المسكرة بشكل اصح واحلى. قلنا ان انا محتاجة احط المسكرة من الجذور للاطراف، وانا بحرك فرشتي احركها بطريقة زجزاج علشان الرموش متلزقش في بعض، ودايما اسرحها في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر، واحط على الاقل 2 كوت او طبقتين علشان الرموش تبان اخضر. خامس نقطة، احط كوت خفيف قوي على الرموش التحتانية، وممكن يساعدني ان انا اتني فرشة المسكرة شوية اخليها على شكل كيرف او نص دايرة، لان ده بيساعد ان هي تلقط برودكت اكتر، وكمان بيسهل في حط المسكرة على الرموش. وفي اشكال كتيرة قوي لفرش المسكرة، لكن انا بفضل استعمل الفرشة الستاندرد العادية اللي كلنا عارفين شكلها، اللي بتبقى تخينة شوية وشعرها غزير، وافضل يبقى عندي واحدة تانية فرشتها رفيعة قوي علشان الرموش التحتانية، بالذات لو رموش طويلة بيساعد قوي بفرشة الرفيعة ان انا اتحكم احسن علشان ما شلفتش واطلع على الاي شادو او على ميك اب وشي. اخر حاجتين عايزه اقولها لكم، ودي غلطه بتقع فيها بنات كتير، هي وان انا بستعمل المسكرة مش صح ان انا اقعد اطلع وادخل فرشه كتير قوي في علبتها، لان ده بيخلي الهواء يدخل جوه العلبه وبينشف المسكرة وبتقدم اسرع من وقتها. لكن لو مسكرتك لسه جديده وحصل معاكي كده، ممكن تصلحيها بانك تحطي نقطتين او ثلاثه من محلول العدسات، وده هيرجعها تاني طريه وتنفع تستعمليها تاني وقت اطول. فقرتنا النهارده خلصت، لكن استني ليلى فرج مع كل الفرق عشان تعرفي كل اللي محتاجاه عن الإتيكيت.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وأعيش اللي فاضل في عمري علشانك، هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة

0: على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: لو انت شابه بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين، اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم أمير كيني.